0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: الصبحية كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كادوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك
1: وعيش صباحك.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم،
فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف.

0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض هذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة،

0: هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داو مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوروا أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصلوا اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.9

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. 7:03 على موجات راديو رمى فهم، صباح النور والسرور. مرحبا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم 23 جوان 2026 الموافق لثمانية محرم 1448 هجري. إن شاء الله بداية يوم جديد تكون موفقة للجميع. نقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ويا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيه. نهير جديد نبداوه كلنا أمل إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، متوكلين على ربي، عازمين إن شاء الله إنه اللي جاي يكون خير من اللي تعدى، وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم الوقت الطيب، وربي حق لكم كل ما تتمنيه مع بداية هذا اليوم الجديد. وبالتوفيق لأبنائنا اللي عديوا هذا اليوم الثاني يعني في مناظرة السيزيام، إن شاء الله بالتوفيق ليهم، إن شاء الله بالنجاح ليهم، وتحياتنا للجميع. كالعادة نهير جديد، كالعادة موعد جديد من نهار الأصباح، من تول العشرة تجدد الرحلة عبر موجات راديو رمى فهم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند فهم 99.8، والموعد يكون أكيد على 3W.RMFM.net. يوميا تنجموا تتبعونا إذن في كل الأوقات عبر العالم وين ما كنتم، تدخل على الموقع هذية 3W.RMFM.net تسمعونا وتتبعونا وتتفاعلوا معنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمى فهم، أيضا الكونت انستغرام الكونت تيك توك. مرحبا بالجميع، مرحبا باقتراحاتكم بنقدكم، مرحبا بآراءكم، مرحبا بكم الناس كل في الاستماع لنا والتفاعل معنا. هذه أجمل تحيات كمال الزر اللي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 9، ويكون معنا موعد مع خليل في البوان مارشي بداية من 9:15. إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، وشكرا لاختياركم راديو رمى فهم.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.
0: درجات الحرارة مرتفعة اليوم، نوصل لليوم 25 في فصل الصيف. المعطيات الأولية تقول إنه درجات الحرارة في استقرار نسبي، يعني تتواصل مرتفعة اليوم القصوى من المنتظر باش تتراوح ما بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. حاليا في مساكن القو 25 درجة مئوية مع سرعة رياح ضعيفة، وبالنسبة لشروق الشمس كان 5:02 وغروبها يكون 7:37 دقيقة. أكثر التفاصيل من المعهد الوطني لرصد الجوي ناخذوها بعد شوية بداية من 7:04. مرحبا بالجميع، ونبدأ صبحيتنا ديما بدعي وتخير، نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. رب نسألك في هذا الصباح سكينة تلازم قلوبنا، ويقينا يهون علينا مشاق الطريق، ونورا يضيء لنا عتمة الحيرة. رب سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن الأرزاق أوسعها. رب واجعل خطواتنا مباركة، وتوفيقك حليفنا أينما التفتنا. رب وفقنا وفق وليداتنا، وراضنا في أولادنا، وزيننا وزينهم بحسن الأخلاق يا ربي، وبقي سترك علينا وعلى بلادنا.

0: من 7 للـ10.
1: يا صباح الخير يلي معانا تو 7:16 على موجات راديو رام اف ام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع للنهار الاصبح وحتى العشرة. نكون معكم ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. خليكم وانشي معنا ديما على البوند اف ام 99.8 وان شاء الله رفقه طيبه على مدى 3 ساعات. نصبحوا على الانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا يتفاعلوا معنا لوقيت ذي لم يخذير. تقول صباح الخير والسعاده نارك زين احمد العشيش. صباح الورد ونهارك سعيد حياه جرامي السافي. نهارك طيب. تحياتنا للرحيل غسان. تقول نهاركم زين اليوم. تهني اختها بعيد ميلادها. تقول ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: عيد ميلاد سعيد إذن، وعيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 23 جوان. عليكم كان تدخلوا على الباش فيسبوك راديو رما في امبوبليكاسيون نهار الأصبح، وتخليونا هدايتكم غادي نقراوهم شوية أخرى في فقرة من القلب للقلب. نصبح على مدام كوثر المأجري، عايشة القلعي، ددو خليفي، صباح الورد، صباح الورد سعيدة بالقاسم، صباح الورد هدى السقر، رويس نهارك سعيد، ليلى فتح الله، زيد صالح دردور نهارك طيب، منال هذيلي لك حتقول صباح الخير، تتمنى حظ موفق لتلاميذ السنة السادسة اللي يجتازوا اليوم الثاني في الامتحانات، ربي يوفقهم وربي يجيبهم في الصواب، وتحية للجميع. هيت نبدأ صبحيتنا ديما بالفقرة الأولى، نعملوا طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 الموافق ل 8 محرم 1448 هجري، الطقس يكون قليل السحب ثم يتدرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط، على أنه باش تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد قبل ما يشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للأمطار متوقع بعد نصف النهار تكون متوسطة في بيجة، أيضا في زغوان، في سليانة، في جندوبة، في الكيف، في القيروان، زادة منتظرة بعض الأمطار بكميات متوسطة في سيدي بوزيد، القصرين، وكذلك قفصة. بالنسبة لبقية التوقعات باش تشهد درجات الحرارة اليوم استقرار نسبي مع ظهور الشهيلي محليا، وتتراوح القصوى ما بين 30 و 40 درجة بمختلف مناطق البلاد. بالنسبة للرياح تكون شرقية سرعتها ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، سحب قليلة صبحية اليوم مع درجات حرارة تواصل مرتفعة توصل حتى 31 درجة مئوية هذا الصباح. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى كما البارح تقريبا نحكيه على 36 درجة مئوية. متوقع اليوم مع طقس يكون مغيم جزئيا ورياح تكون شرقية هبوب رياح الشيلي، إذن في الليل درجات الحرارة تواصل مرتفعة أيضا تقريبا 28 درجة مئوية متوقع الليلة القادمة، والطقس يكون مغيم جزئيا. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:08 دقائق، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و28 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:13 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 8:15، وصلاة العشاء ابتداء من 9:07. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: مرتفعة درجات الحرارة باش تتواصل اليوم، إذا سيسر وإحنا نسكل ونحاولوا إنه ناخذوا كفايتنا من المياه باش نحافظوا على ترطيب الجسم متاعنا، هذا مهم برشا. كان عندكم شكون كبير السن في الدار ديما تفكروا بشربة متاع ماء، وأيضا إذا كان عندنا بيبي صغير زادة ما ننساوش، ونستحفظوا على رواحنا وربي يعين الجميع. يلا ما تبعدوش لبعيد، توا 7:04. فضل شاكر، راجعين بعد شوية.

تحياتي ليك وكل الفريق معك. صبحية اليوم يلا تحية ليك، تقدم تحية الولد ريان بمناسبة عيد ميلاده، تحب غنيتنا والغشام ولدي ربي فضله لك، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام هو بألف خيرة.

0: بالتوفيق لي وربي يوفق وربي يعطي الوقت الطيب هو كل وليداتنا. مدام نورة صباح الورد تقول لعلي لاغا هكا ولد خوها تقول له كل عام وانت بألف خير ايضا مناسبة عيد ميلاده تقول له العاقبة لمئة سنة وربي يرد غربتهم على خير. صباح الورد ايناس هميلة تقول نهاركم زينك مستمعين الكل ونهارك اسعد ليمات. بسمة صباح الورد تقول احلى فريق النهار على صباح ومرحبا تهني ياسين بن علي ولد خوها بنجاحه في البكالوريا تقول الف مبروك ونقول له ان شاء الله مبروك ومزيد من النجاح مزيد من التألق في دراسته وان شاء الله ربي يفرحكم بيه. بسمة اذا تحية ليه وتحية لكل الناجحين في البكالوريا ومازلت الخطوط مفتوحة لكم مستمعين تنجموا اكيد خليونا هدايتكم في كومنتير وحنا نحاولوا نوصلوها ونقراوها في المباشرة. إن شاء الله ديما فرحانين إذا مستمعينا الكرام بالنجاحات وإن شاء الله العاقبة لجماعة الكنترول ما تسلموش شد صحيح إذا وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق حتى الناس اللي مرفوضين ما فيها بس مثلش ما مشيتش معك سنين إن شاء الله عام جاي يكون خير خليك ديما عندك أمل وثيقة في روحك وإن شاء الله اللي جاي خير للجميع. يلا خليكم معنا في الاستماع 27 دقيقة مازلت برشا الحقيقة مساجات قاعدة تخلتنا. أم محمد أمين تقول صباح الفل والياسمين هارك زين تحياتنا ليك زاد حياة رحيل بن حسين فردوس صباح الورد صباح الورد هدى العيوني سونيا كرموسة ومدام فاطمة بريري كل مستمعينا رشيدة يوسف تحياتنا ليك أم عايدة صباح الورد ربيعة صباح النور سلام على كل العائلة متاحة مرحبا بكم ومازلت عنا فقرة الهدايات أكيد العشرة غير درجين احنا نقولكم خليكم معنا في الاستماع ما تبعدوش لبعيد بعد شوية راجعين معكم في 24 في دقيقتين نعملوا طلع على أبرز ما صار وما تقال له.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: تو 7:30 خارج 7:33 دقيقة نمشي لقاية ذيل 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
4: أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. خليك على باش تعرف شنو فما شنو آخر أخبار البلاد والعباد لقاية ذي. ونبدأ مع الخبر الأول أكيد هو حديث التوانسة. إذا منذ يوم أمس الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت عن تنفيذ إضراب عام لمدة 3 أيام. إذن يبدأ اليوم 23 يتواصل غدوة 24 وبعد غدوة 25 جوان 2026 في جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية. القرار هذا يأتي بعد فشل المفاوضات مع المجلس البنكي والمجلس البنكي والمالي عفوا والجامعة التونسية للتأمين واللي رفضت مطالب الزيادة في الأجور عن سنة 2025 وتطبيق فقرة قانونية تتعلق بالموظفين. ودعت الجامعة الموظفين إلى تعليق العمل تماما والتجمع من مقر الاتحاد العام بتونس العاصمة أو مقرات الاتحادات الجهوية. من جهته كان علق وأصدر المجلس البنكي والمالي بيانا مساء أمس الاثنين على إثر إعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الإضراب المقرر بالقطاع أيام 23 و24 و25 جوان، أكد من خلاله أنه جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر المتعلق بضبط الزيادات في الأجور. البيان لاحظ أن هذا الإضراب متاع البنوك وشركات التأمين يتزامن مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، ودعا نقابي الجامعة باش يغلبوا المصلحة العامة والتحلي بالحكمة وإلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية اللي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية استنادا إلى مذكرة البنك المركزي في هذا الصدد. ديما مع نفس البيان، المجلس اعتبر أنه الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار غير مبررة بعد صرف الزيادات في الأجور، وأكد تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بهالعمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. إذن برشا حديث على هذا الإضراب، أعطيناكم إذن بخصوص عليش الإضراب هذا، أعطيناكم زيادة كيفاش علق المجلس البنكي والمالي بخصوص هذا الإضراب وشني الإجراءات اللي باش ياخذها. إذن هذا الإضراب هو تصعيد غير مسبوق في القطاع البنكي اللي يعتبر شريان الاقتصاد التونسي، يأتي في توقيت حساس ينجم يزيد من الضغوط على المعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات، خاصة مع حلول نهاية الشهر، وأيضا يعكس هذا الإضراب فشل المفاوضات، يعكس زادة حالة الاحتقال الاجتماعي في القطاع، وين تتمسك النقابة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين في ظل غلاء المعيشة، بينما تتمسك إدارات البنوك بضبط النفقات، ويبقى السؤال المطروح عند برشا التوانسة إلى أي مدى باش تأثر التحركات الاحتجاجية هذه على استقرار القطاع المالي، وهل ستكون هذه الخطوة مقدمة لموجة جديدة من الإضرابات في القطاعات الحيوية الأخرى. نواصل معكم 37 دقيقة بعد السبعة، ديما معكم في 24 في دقيقتين.
5: 24 في دقيقتين.
4: البارح وزير الصحة مصطفى الفرجاني كان أعلن أنه كل مواطن تونسي باش يتحصل قبل موفى العام هذا على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما أوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 ألف معرف صحي، بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وأشار في هذا السياق إلى قرب إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن اسمها صحتنا، اللي باش تشكل فضاء رقمي موحد وآمن يمكن كل مواطن من النفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال المعرف الصحي الخاص بها. في موضوع آخر، كان تحدث وزير الصحة وقال أن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. أيضا كما قال ولا تحدث الوزير مصطفى الفرجاني وزير الصحة، قال أنه مستشفى الملك سلمان بالقيروان باش يكون حاضر لاستقبال المرضى بحلول عام 2029. مش بعيد على قطاع الصحة، وين أصدرت الوزارة يوم أمس بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أنه جلسات اختيار التربصات باش يتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكترونية. نواصلوا معكم. تداول مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى كافة اللجان القارة على أنه يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها، تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب من بعد وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا للمقتضيات إجرائية في الغرض. كما نظر مكتب البرلمان في زوز مقترحات قانون مقدمين من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالتهم إلى اللجنتين المعنيتين، منها مقترح قانون لتنظيم العمل الحر هو وسائل الدفع الإلكتروني في تونس، نحكيه على الفريلانس، تمت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. 8 غير 4 على موجات راديو رام اف ام، 24 في دقيقتين مواصل معكم المشوار في متابعة لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.
5: 24 في دقيقتين.
4: ادعى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ، ادعى امس لمزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة لتتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة، وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة اللي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية. كشفت انه عدد الحرائق اللي سجلناها منذ غرة ماي اللي تعدى الى غاية 22 جوان يعني يوم امس بلغ 396 حريق، واكد المشاركون في الجلسة انه اغلبها ظل محدود المساحة والاضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق ما نشر مساء يوم امس على صفحة الوزارة على منصة فيسبوك. الإحصائيات تقول أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتار من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، و43 هكتار من الغابات والأشجار الغبية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتار من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. الجلسة تناولت واللي حضروا فيها رئيس الديوان وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة إلى جانب مشاركة المندوبين الجهوي للتنمية الفلاحية بالولايات المعنية عن بعد. إذن صار تقييم الوضع الحالي للحرائق، أسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة، واستعراض التدخلات المنجزة والوسائل البشرية واللوجستية المسخرة لضمان سرعة ونجاعة التدخل. هو ديما نحكيه عليه هو موضوع الساعة، كي نحكيه على الحرائق هذه اللي تم تسجيلها مؤخرا. المدير العام للغابات وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع قال انه المنصة الالكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق ساهمت في رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في الإبان، فضلا عن اعتماد آليات تنسيق فورية عبر مجموعات العمل المشتركة وخلية المتابعة الوطنية بوزارة الداخلية. وتم التأكيد على أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة الطائرات دون طيار في أعمال المراقبة والاستباقة. الوضع يخضع لمتابعة متواصلة بفضل الإجراءات الوقائية المنجزة خلال الأشهر الماضية، وإذن الوزير كان ثمن مجهودات مختلف الأطراف المتدخلة مركزيا وجهويا، ودعا إلى مزيد إحكام التنسيق ومواصلة العمل الوقائي والاستباقية. نوصل معكم لقاية هذية إلى أخبارنا الدولية.
5: 24 في دقيقتين.
4: في أخبارنا الدولية نحكي على عدة دول أوروبية قاعدة تواجه الفترة هذه موجة حر جديدة دفعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية وين ألغت مدن فرنسية عددا من فعاليات عيد الموسيقى فيما تم تعليق أحداث رياضية في إسبانيا وألمانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما أطلقت بريطانيا تحذيرات من طقس شديد الحرارة يوصف بالاستوائية وتأتي هذه الموجة بعد أسابيع قليلة من موجة حر قياسية شهدتها القارة خلال شهر مايو الماضي وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الأيامات المقبلة ويؤكد العلماء أن التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية يساهم في زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية القصوى خاصة موجات الحر. فرنسا تشهد موجة حر يتوقع أن تزداد شدة مع إعلان حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر اليوم الثلاثة في 54 مقاطعة أي أكثر من نصف مناطق البلاد ما يطال نحو 38 مليون شخص حسب ميتيو فرانس فإن الموجة الحالية وهي الثانية بعد موجة أولى شهدتها البلاد في مايو تتسم بشدة استثنائية مماثلة لتلك التي سجلت في أوت عام 2003 وتسببت بوفاة نحو 15 ألف شخص في فرنسا غير أنه مدتها ما زالت غير مؤكدة. هو لحد الآن تم تسجيل حالات وفيات في فرنسا خاصة نحكي ونهارت لحد بسبب الحر الشديد وفق للسلطات المحلية فما حتى صغيرات يعني توفيوا إذن بسبب الموجة متاع الحر هذه. إذن الهيئة متاع الحماية المدنية تقول أنه ما لا يقل عن 13 شخص اللي لقاو حتفهم زاد غرقا خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي فات في فرنسا. الناس هربت للبحر الناس هربت للوديان إذن باش تحاول تهرب من موجة الحر الشديدة. ربي يلطف بالناس كل ربي يلطف بخيالنا زادها اللي يعيشوا في فرنسا جالية تونسية كبيرة أكثر من مليون تقريب تونسي اللي يعيش في فرنسا ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله السلامات. نختم مع الشان الدولي دائما ونحكي على رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه الأموال الإيرانية المجمدة اللي باش يفرج عنها باش تستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين حسب تصريح ترامب اللي أضاف إنهم تمكنوا من تمرير كمية نفط أكثر من ذي قبل ومذيق هرمز مفتوح يقول بالكامل وإيران يقول لن تملك أبدا سلاح نووي حسب تصريحاته. أيضا مسؤول أمريكي قال في تصريحات إعلامية أن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان لمنح المسؤولين الأمريكيين معلومات دقيقة بشأن العدوان الصهيوني هناك. نختم مع خبر أخير. مجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمين عام جديد للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان حسب المكتب الإعلامي للجامعة. يأتي نبيل فهمي خلف لأحمد أبو الغيط وتبدأ ولايته مطلع جويلية المقبل وتستمر لخمس سنوات. إذا شعلنا في 24 في دقيقتين لخصولكم أبرز مسار ومتقال
5: 24 في دقيقتين.
4: بعد شوية نحكيه على هجرة الكفاءات التونسية في رقم اليوم. نحكيه على 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا وأكثر من 45 ألف مهندس اللي هاجروا خلال 10 سنين.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيد في شهار على ميرام أفهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
7: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
8: جريت لاسعاد كل بيت.
9: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
10: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: كامل من 7 إلى 10.
1: الله هذا رضا يغني تاكسي الغرام توا 8 غير درجة الموجات ترجو راه ما فهم نصبحوا على كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا في التاكسيات والواجهات لقية هذايا تحية لكم وطريق السلامة للجميع. نمشيو لقية هذايا رقم اليوم بالنسبة لي رقم اليوم نحكيه على هجرة الكفايات في تونس. هذا الموضوع لي يطرح أكيد برشة تساؤلات بخصوص الأرقام. إذا 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا، أكثر من 45 ألف مهندس هاجروا خلال 10 سنين. نمشي ونحكيه على الأرقام ومصدر الأرقام هذه ونعلق عليها ونشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان على ضرورة الحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج خاصة الأطباء والمهندسين. وخلال جلسة استماع لعمادتي الأطباء والمهندسين جعيدان أكد أهمية توفير بيئة جذابة على مستوى ظروف العمل للحد من هجرة الكفاءات. وفي تصريح كان أشار رياض جعيدان إلى ضرورة تطوير البيئة التشريعية اللي تحفز التوانسة بالخارج على الاستثمار في تونس. من جانبه قال عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور قيس نويرة أنه حوالي 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا. والفت الدكتور نويرة أنه عديد العيادات الخاصة بصدد الغلق قاعدة تسكر ودعا للشروع في تنفيذ الحلول لإنقاذ القطاع الصحي. وبدوره كان أبرز عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي أنه أكثر من 45 ألف مهندس اللي غادروا تونس في العشر سنين الأخيرة ما يمثل رقابة 42 ولا ما يمثل قرابة 42% من المهندسين المسجلين بالعمادة. وقال أنه عدد من المهندسين اللي عندهم خبرة تتراوح ما بين 15 و20 سنة شرعوا بدورهم خلال السنتين الأخيرتين في الهجرة. ودعا عميد المهندسين إلى تبني استراتيجية وطنية تشجع على عودة المهندسين إلى تونس. إذن الأرقام تتحدث وحدها، دونك من الأكيد المهم أنه نبحث على الحلول للحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج. خاصة هي الحلول تتمثل أهم إذن في توفير بيئة جذابة على مستوى ظروف العمل للحد من هجرة الكفاءات. خاطر كي نسمع الأسباب إذن أكيد هذا الكل يدفعنا باش أنه يتم العمل على توفير بيئة جذابة على مستوى ظروف العمل للحد من هذه الهجرة، أي هجرة الأدمغة، هجرة الكفاءات. هذا شعرنا في رقم اليوم. لكم التعليق إذا تنجموا تخليونا أكيد تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك رجورة مفهمة. رقم اليوم هذه رقم اليوم. خليكم معنا بعد شوية نحكيوا على المونديال في ساعتنا الثانية في أخبار المونديال. نحكيوا على ليونيل ميسي اللي حطم الأرقام القياسية وينفرد بعرش المونديال بعد 18 هدف وإنجاز نادر. نرجعوا له بأكثر تفاصيل، نرجع على أبرز المباريات أمس. نحكيوا أيضا على آخر أخبار منتخبنا الوطني وآخر المستجدات. هذه الكل شوية أخرى في أخبار المونديال. متابعاتنا متواصلة أيضا أيضاً للشان المحلي والجاوي في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم في الاستماع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهار على ميرم افهم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: من القلب للقلب.

0: القلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: تونسنا.
2: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. القناص موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام. راديو أرانا فام. راديو أرانا فام. أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
3: النهار على صبيحه النهار على صبيحه.

0: النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فارفي بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زون تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ 10.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام تو 8:15 بالضبط على موجات راديو رام اف ام. إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله رفقة طيبة حتى للعشرة تتونسوا معنا ديما في النهار الأصبح. ومازالوا سويعتين في موعدنا لليوم كالعادة في يوم المتابعات لكل ما يهمكم من أخبار أيضا نحكيه على المونديال لقية ذي وكيفوت كل بارحة شنو صار شنو انتي شنو المباريات ما تبعت مليح. نقول لك تبعنا كل يوم لقية ذي في أخبار المونديال تلقى ملخص فيه كل المعطيات كل المعلومات والنتائج وبينسير نتحدث فيها على آخر أخبار منتخبنا.
0: أخبار المونديال على رمفهم
5: على رمفهم
0: تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفهم.
4: إذن البداية مع أخبار ولا في أخبار المونديال مع أخبار منتخبنا الوطني اللي أجرى البارحة حصة تدريبية نص الليل بتوقيت نص الليل ونص بتوقيت تونس 5:30 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم منتخبنا الليلة في الليل باش يسافر للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المباريات الأخيرة ليه في هذا المونديال. حكمة مكسيكية باش تدير اللقاء الأخير ما بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. المنتخب اللي واصل تراجعه في التصنيف العالمي بعد ما فقد زوز مراكز أخرين ليصبح في المرتبة 58 في آخر تحديث صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. إذن زملاء الياس الصخيري باش يختموا مشاركتهم في المونديال بملاقات منتخب هولندا نهار الجمعة الجاية على الساعة منتصف الليل. المباراة هذه في كنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. وفقد المنتخب التونسي تقريبا كامل حظوظه في سباق التأهل إلى الدور 16 بتذيل ترتيب المجموعة 6 بلا نقاط. ويتقاسم منتخبنا ولا منتخبا عفوا هولندا واليابان الصدارة برصيد 4 نقاط قدام السويد صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويتأهلوا صاحب المركزين الأول والثاني للدورة 16 إلى جانب أفضلية 8 منتخبات تحتل المركز الثالث ضمن المجموعات 12. نمشيو لنتائج مباريات يوم أمس. البارحة منتخب فرنسا كان الحق بركب المتأهلين لدور 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الثمين 3-0 على منتخب العراق. نذكروا المباراة هذه تأجل ولا تأجل فيها انطلاق الشوط الثاني لمدة ساعتين تقريبا عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة اللي هطلت على ملعب المباراة باش تصبح هذه أول حالة توقف للقاءات في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية. نحكي على النجم الفرنسي كيليان مبامبي كان لعب البارحة مباراته الدولية رقم 100 في مسيرته مع منتخب فرنسا. إذن بعد البارحة كان سجل الهدفين الأول والثاني لمنتخب الديوك في الدقيقتين 14 و 54. على الترتيب مبامبي رفع رصيده في كأس العالم 16 هدف باش يتقاسم المركز الثاني بقائمة الهدفين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل كلوزا بفارق هدفين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر. نحكيوا على الأرجنتين. إذن وين حقق منتخب الأرجنتين مساء أمس فوز هام على منتخب النمسا بزوز أهداف من دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدفي بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال وللسيدات برصيد 18 هدف. منتخب الأرجنتين الحق بركب المتأهلين للدور 32 ببطولة كأس العالم إذن بالفوز 2-0 على النمسا في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة. المنتخب الأرجنتيني إذن مدين بهذا الفوز لنجمه وقائده ليونيل ميسي اللي سجل زوز أهداف في دقيقة 38 ودقيقة 95. ميسي أصبح رسميا الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للرجال بعد ما سجل هدف الأول للأرجنتين في دقيقة 38 ورفع رصيده ل 17 هدف في 28 مباراة باش يتجاوز الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزا اللي سجل 16 بونتو في 24 مباراة. أصبح ميسي أفضل هداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للرجال أو السيدات بعد ما سجل هدفه رقم 18 في مباراة الأرجنتين ضد النمسا، وكان ميسي قد تساوى في عدد الأهداف مع المهاجمة البرازيلية مارتا بعد ما سجل الهدف الأول في المباراة في شباك النمسا. نواصلوا أكيد مع نتائج مباراة يوم أمس. النجم إيرلينغ هالاند كان أهدى منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور للدور القادم الدور 32 من كأس العالم بتسجيله ثنائية في الفوز على السنغال 3-2 على ملعب ميتلاي في إيست راذرفورد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة. وهكا رفعت النرويج اللي حققت فوزها الثاني تواليا بعد أول أمام العراق في الجولة الأولى رصيدها الستة نقاط في وصافة المجموعة التاسعة وفرق هدف وحيد عن فرنسا الفائزة على العراق 3-0 في وقت سابق. نكملوا مع المنتخب الجزائري وين سجل أمين جويري هدف قرب النهاية باش يقود الجزائر لقلب النتيجة والفوز 2-1 على الأردن في مباراة مثيرة بالمجموعة العاشرة لكأس العالم لكرة القدم باش يعزز المنتخب الجزائري فرصه في التقدم لمرحلة خروج المغلوب. وبعد هزيمة الجزائر والأردن في مستهل مشوارهم في النهائيات المقاومة بأمريكا الشمالية بدأت القمة العربية بقوة وأهدر كلا الفريقين عدة فرص، كان أبرزها للجناح الجزائري رياض محرز اللي افتقر للدقة في مواجهة الحارس يزيد أبو ليلى، ومنح نزار الرشدان التقدم للأردن في دقيقة 36 بعد ما أطلق تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية اليسرى للحارس لوكا زيدان اللي لم يستطع اللحاق بالكرة. ما بعد مع بداية الشوط الثاني الجزائر ضغطت سعيا لإدراك التعادل وسط صمود من الأردن، لكن البديل نذير بن بوعلي نجح في هز الشباك من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في دقيقة 68 قبل ما يستمر إتقان فريق الجزائر في تنفيذ الركنيات ويسجل اللاعب الجزائري جويري هدف الفوز في دقيقة 82. الجزائر رفعت رصيدها لثلاث نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا وانت تصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة بستة نقاط، فيما تلقى منتخب الأردن خسارته الثانية ليتذيل الترتيب. الجزائر بيش تلعب مع النمسا نهار الأحد الجاي والأردن بيش يواجه الأرجنتين في التوقيت

0: النهار لصبيحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم، كنا نسمع في غنية خليك بقلبي عاصل حليني. 38 دقيقة على موجاتنا، مواصلة معكم ديما المشوار، ولقية ذي المواد باش يكون مع أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: نمشيوا لأبرز العناوين الصادرة في الصحف التونسية لليوم. أكيد جريدنا تحدثت على إضراب البنوك، وتقول المغرب مثلا بعد فشل استئناف المفاوضات ما لم تطرأ أي مستجدات، اليوم انطلاق إضراب البنوك والتأمين. من جهتها إذن شروق في صفحتها رقم 3 تقول من اليوم إلى غاية 25 جوان إضراب عام في قطاع البنوك. في التفاصيل فإنه اليوم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تنفذ إضراب عام قطاعي يتواصل لمدة 3 أيام احتجاجا على عدم استجابة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالب القطاع. ووفق ترتيب الإضراب اللي أعلنت عن الجامعة العامة، فإن التحرك يشمل كافة ولكامل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بكامل تراب الجمهورية، بداية من نهار اليوم 23 إلى غاية نهار 25، يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة، مع دعوة الأعوان إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة فترة الإضراب، سواء بالمقرات الاجتماعية أو الإدارات المركزية أو الفروع والوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. ودعات لتنظيم تجمع مالي اليوم قدام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة. هو أعوان البنوك إذن، ونمشي لتصريحنا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي في تصريحه للشروق، يقول أن المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين يحملوا مسؤولية تبعات تنفيذ الإضراب، وليتحملوا مسؤولية تبعات تنفيذ الإضراب، واعتبر أنه الطرفين أغلقا باب الحوار والتفاوض، ما قدموش أي مقترحات من شأنها دفع التفاوض نحو الحل. ويجدد الصالحي تمسك الجامعة بتمكين الأعوان من زيادة عادلة ومنصفة تراعي خصوصية القطاع ومؤشرات أدائه الاقتصادية، وأيضا وقت تتراجع فيه يقول المقدرة الشرائية للأعوان بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعا لتطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة القطاعية وتفعيل التشريعات المتعلقة بالمناولة، ووضع حد لأشكال التشغيل الهش داخل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. أيضا قال سامي الصالحي أنه جميع الموزعات الآلية التابعة للبنوك رأي باش تكون في الخدمة بشكل عادي خلال أيامات الإضراب القطاعي، وأكد على توفر السيولة النقدية الكافية بها لتلبية حاجيات الحرفاء. قال إنه الجامعة دعت منذ أمس الأول كافة العاملين بالفروع البنكية باش يضاعفوا الجهود وتسريع نسق العمل لضمان إسداء الخدمات البنكية الضرورية وصرف أجور الموظفين قبل موعد الإضراب. صحيح البنوك في إضراب، أما الموزعات الآلية التابعة للبنوك باش تكون في الخدمة بشكل عادي حسب تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. نواصلوا معكم ديما مع متابعاتنا توا 9:45 على موجات لرما فام. نواصلوا مع العناوين اليوم في جريدة الصباح نقراو وزير الصحة يقول كل دينار يصرف على الوقاية فإنه يوفر 10 دنانير من نفقات العلاج. أيضا اليوم في جلسة برلمانية بحث معالجة الهجرة الجماعية للأطباء والمهندسين، ونقراو أيضا في جريدة الصباح في عددها اليوم تقول بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا نجاح التوجيه الجامعي يبدأ بالاختيار المدروس بعيد عن ضغوط الأولياء. هو تقريب في نفس السياق في عنوان لجريدة الشروق تكتب في دليل التوجيه الجامعي الذكاء الاصطناعي يغير بوصلة الاختيار، ومع إعلان نتائج البكالوريا في تونس كل سنة تنطلق رحلة ما تقلش أهمية عن الامتحان نفسه، هي رحلة اختيار المسار الجامعي اللي يبقى مرتبط لدى طالب الغد بجملة من المعايير أهمها القدرة التشغيلية اللي تربط ولا ترتبط اليوم بواقع تفرض تطورات الذكاء الاصطناعي. بقلم هشام أبو عزيز نقرأ في صفحة 6 لجريدة الشروق أنه آلاف الناجحين في الامتحان الوطني الأبرز يلقوا أنفسهم اليوم قدام قرارات مصيرية باش تأثر في مستقبلهم المهني والاجتماعي لعقود قادمة. فدورة التوجيه الجامعي اللي ترسم هذا المستقبل تأتي في سياق يعيش فيه العالم على وقع مرحلة جديدة عنوانها الذكاء الاصطناعي. هي مرحلة تعبيد ولا مرحلة تعيد تشكيل سوق الشغل وتغير طبيعة المهن والمهارات المطلوبة بوتيرة غير مسبوقة. هو ما يفرض أهمية مواكبة المتغيرات الحاصلة خاصة وأن اختيارات العديد من الناجحين باش تضع في اعتبارها هذه الثورة التكنولوجية الجديدة. ما عادش الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية متقدمة يستعملها المختصون في البرمجة ولا مراكز البحث العلمي فقط. الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من الحياة اليومية من مختلف القطاعات الاقتصادية، من الطب إلى الصناعة، ومن الإعلام إلى الخدمات المالية، مرورا بالنقل والتعليم والتسويق. ونبدأت الأنظمة الذكية تؤدي مهام كانت إلى وقت قريب حكرا على الإنسان. تقارير دولية عديدة تشير إلى أن السنوات القادمة باش تشهد اختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور عشرات الخدمة الجديدة المرتبطة بالبيانات والبرمجيات والتحليل الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي التوليدي. لذلك ما عادش السؤال اللي يطرحه التلميذ الناجح في البكالوريا حول اختيار الشعبة اللي يحبها بقدر ما أصبح متعلق بالمهنة اللي باش تكون مطلوبة في السنوات الجاية. في هذا السياق بات الذكاء الاصطناعي عامل مؤثر بشكل متزايد في اختيار التوجيه الجامعي، خاصة لدى التلامذة اللي يتابعون التحولات العالمية ويدركون أنه مستقبل التشغيل باش يكون مختلف جذريا عن الحاضر. إذن لا شك أنه التطورات المتسارعة على المستوى التكنولوجي تفرض جملة من التحديات قدام الطالب في اختيار توجيهه الجامعي لمواكبة التحولات الحاصلة في سوق العمل، وين يظل دليل التوجيه الجامعي أداة أساسية لمساعدة التلامذة على اختيار مساراتهم. التوجيه الجامعي هو دليل استشرافي يشرح للتلميذ اتجاهات المهن المستقبلية والاختصاصات الصاعدة والمهارات اللي سيحتاجها الاقتصاد الوطني والعالمي خلال السنوات المقبلة. ومن الثابت أنه التلميذ اللي يختار شعبة جامعية اليوم باش يتخرج بعد 4 أو 5 سنين على الأقل وباش يدخل سوق الشغل قد يكون مختلف تماما عن السوق الحالية. لذلك لا يمكن أن تبقى عملية التوجيه قائمة فقط على المعادلات والرغبات الشخصية، بل يجب أن تستند أيضا إلى معطيات دقيقة حول التحولات التكنولوجية والاقتصادية. من أبرز الدروس اللي فرضها عصر الذكاء الاصطناعي أنه قيمة الفرد المهنية ما عادش تقاس بالشهادة وحدها، مش أنك عندك شهادة انتهى الموضوع، بل تقاس بقدرته على اكتساب المهارات والتكيف مع التغيرات. العديد من المؤسسات العالمية أصبحت تبحث عن الكفاءات القادرة على التعلم المستمر والعمل في بيئات رقمية متطورة أكثر من اهتمامها بالمسميات الأكاديمية التقليدية، وهو ما يتطلب التأقلم مع الاحتياجات واحتياجات الاقتصاد الجديد. النجاح في المستقبل مش باش يكون رهين اختيار اختصاص معين فقط، بل بمدى القدرة على تطوير المهارات الرقمية وإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في مختلف المجالات. بلادنا عندها رصيد كبير من الكفاءات الشابة في المجالات العلمية والتكنولوجية، كما تتمتع بسمعة جيدة في تكوين المهندسين والمختصين في تكنولوجية المعلومات. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل فرصة هامة لتعزيز مكانة بلادنا في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال الاستثمار اللي تقوم به في التعليم والتكوين والبحث العلمي. من هذا المنطلق يبقى من المهم لكل تلميذ ناجح في البكالوريا حسن الاختيار وحسن اختيار الاختصاصات المدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي. مهما كان الاختصاص أدبي ولا علمي، من المهم باش يواكب ما يوجد من تطورات دولية وياخو بعين الاعتبار تأثيرات الذكاء الاصطناعي. والتلميذ اللي يختار مساره الجامعي اليوم هو مهندس الغد، هو طبيب الغد، هو صاحب المؤسسة الناشئة غدوة. إذن التوجيه الجامعي مع تطوير إلا مهاراته إذن مهم جدا في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يغير بوصلة الاختيارات. ورب يوفق إن شاء الله وليداتنا. ضرورة الدعم، ضرورة أنه نوجههم توجيه صحيح، ضرورة أنه نساعدوهم نعاونوهم باش يعملوا اختيار صحيح. ومهم زاد تلميذ البكالوريا أنه يستشير، يحاول يفهم سوق الشغل وين ماشي، يحاول يختار الحاجة اللي تنجم توصله في المستقبل باش يخدم الخدمة اللي يحب عليها وتكون زادة مواكبة لهذا التطور التكنولوجي السريع. وأكيد فرص كبيرة الحقيقة، وفرصة هامة هو بالنسبة لي القادم البرشة من أبنائنا. يمكن فرص ما خلطناش عليها في وقت سابق والأجيال السابقة ما خلطتش عليها، ولكن سوق الشغل المستقبلية باش تكون مختلفة عن الحاضر، هذا أكيد. نكملوا معكم بسرعة مع العناوين. إذا نقرأ وإحنا نحكيه على البكالوريا، قصة صبر وتحد من صفاقس. تقول ولا في العنوان متاع المقال: نجحنا في الباك بعد سنوات من الزواج والعناية بالأبناء. قصص نجاح متاع ناس بعد انقطاع سنوات رجعت وعادت البكالوريا. الحقيقة قصص ملهمة البرشة من وليداتنا وبنياتنا. في عنوان آخر تحدثت فيه جريدة الشروق عن كرة القدم والمنتخب، تقود مطلب شعبي بتفكيك مافيا الكرة المحاسبة أولا. أيضا تقرأ في شروق المونديال: مصر تفوز بعد 92 عام من الانتظار. ونقرأ أيضا في الشروق: أمام الضغوط الأمريكية للتدخل ضد حزب الله، هل يتورط الشرع في لبنان؟ أيضا نقرأ تصريحات ترامب وأفعال نتنياهو، محاولات لتخريب الاتفاق الإيراني الأمريكية. في جريدة الصباح لليوم دوليا إذا تحدثت على تقدم مشجع في مفاوضات أمريكا وإيران، تقول خريطة الطريق لتنفيذ تفاهم إسلام أباد. وفي جريدة المغرب دوليا تكتب إذا لبنان رمانة ميزان الشرق الأوسط الجديد، مذكرة إسلام أباد: هل يتم تثبيت الهدنة أمام الخروقات الصهيونية؟ إذا شعنا في جولتنا مع جرايدنا لليوم وأبرز المقالات والعناوين.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: عليكم معنا في المتابعة 49 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بالجميع. نذكركم اللي من توا تنجموا تكلمونا على 71-134-396. شاركوا معنا بعد شوية في ولا في الجو اللي يتربحكم أن كادو من إهداء أو ميديكال ستور. كلمونا على 71-134-396 راجعين معكم بعد شويه.

0: سبعة للعشرة.
1: كنا نسمع إذن في غناية الشامي ولين هكا حايك. إذا نوصل معكم ل 58 دقيقة على موجات راديو راما فام، وحنا نحكيو على التوجيه الجامعي منذ قليل، وحكينا على التوجهات ولا الخطوط الكبرى، ولا نعرفوا لي برشة تلمذات يبدأوا في حيرة يعني الفترة هذه، خاصة الناس اللي باش تختار، خلينا نقولوا إنسان شي يختار مستقبلوش مش يقراش باش يعمل. إذا إن شاء الله بالتوفيق ليهم، ونحاولوا ديما نساعدوكم بالمعلومة والإفادة. هو في الإطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تصدر اليوم 23 جوان نسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، باش يتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. الدليل هذا في 1204 عرض تكوين جديد أو تم تجديده، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة اللي تتضمن آفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي، وبالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا في البكالوريا. 54 دقيقة بعد 8، ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباح. هو
0: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: نكملوا مع وائل كفوري يقول سألوني بعد شوية. رجعنا معكم نعملوا طلع على المرشي مع خليل في لو بوان مارشي. ما تنسيوش تكلمونا، تشاركوا معنا من توا على 71 134 336. شاركوا معنا في المسابقة شوي أخرى، تنجموا تربحوا أن كادو من إهدي برا فارماسي أو ميديكال ستور بيمسكنا.
2: شو مغير في صوتي وشي

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: حقية الشهر على نارم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: من القلب

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير. صباح النور. فولا نشرتنا الرياضية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومباراته الثالثة في المونديال, وين أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخب التونسي في مواجهة نظير الهولندي لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات. الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا, وذلك الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس. وتعتبر كاتيا غارسيا ثاني حكمة تدير مقابلات في المونديال بعد الأمريكية توريا بينسو, واللي كانت أدارت مباراة جنوب أفريقيا وجمهورية التشيكا. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات, واللي شهد تراجع المنتخب الوطني التونسي بزوز مراكز ليصبح في المركز أو المرتبة 58 عالميا والتاسع إفريقيا. ويأتي هذا التراجع بعد النتائج السلبية الأخيرة لمنتخبنا التونسي, أبرزها خماسية السويد ورباعية اليابان. نحكي على نتائج مقابلات المونديال, وين قبل المنتخب الجزائري تأخر في الشوط الأول أمام الأردن إلى فوز مثير في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة ضمن دور المجموعات في مونديال 2026 في مباراة شهدت تقلبات درامية خلال الدقائق الأخيرة, انتهت بفوز الجزائر 2-1. وكان نجح نزار الرشدين لاعب منتخب الأردن في تسجيل هدف التقدم للأردن في مرمى الجزائر في الدقيقة 35 من عمر المقابلة, ثم نجح المنتخب الجزائري في هز الشباك بهدف التعادل في دقيقة 69 من المقابلة عن طريق اللاعب نذير بوعلي بعد ركلة ركنية نفذها رياض محرز, ثم سجل أمين الجويري الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 82 أيضا بعد كانت ركنية للمنتخب الجزائري, ورفع الجزائر رصيده إلى 3 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا, بينما تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة ب6 نقاط, وتلقى منتخب الأردن خسارته الثانية ليتذيل الترتيب. وتلعب الجزائر عن النمسا يوم الأحد, فيما يواجه الأردن منافس الأرجنتين في التوقيت نفسه. سجل مبامبي زوز أهداف لتضمن فرنسا التأهل إلى مرحلة القادمة من المونديال بعد فوزها 3-0 على العراق في مقابلة تلعبت البارح, بعد ما كان أدى إلى تأجيل المباراة المجموعة التاسعة بسبب عاصفة رعدية إلى إطالة أمدها إلى تقريبا مقابلة قعدت 4 ساعات. وكان سجل مبامبي اللي أصبح في رصيده الآن 16 هدف متأخرا بهدفين عن ليونيل ميسي في قائمة أفضل الهدفين في تاريخ المونديال, هدف واحد في كل شوط, قبل ما يضيف أيضا عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لتواصل فرنسا انطلاقة انتحة قوية في البطولة وترفع رصيدها إلى 6 نقاط. كما قلنا الشوط الثاني تقريبا انطلق بعد تأخير قارب الزوزة ساعات بسبب العواصف الرعدية والبرق في منطقة فيلادلفيا, وتختتم فرنسا مشوارها في الدور المجموعات بمواجهة النرويج في بوسطن يوم الجمعة القادمة. سجل لاند ثنائية للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم لكرة القدم 2026, وقاد النرويج للفوز على السنغال 3-2, ورفعت النرويج رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة التاسعة بالتساوي مع فرنسا, وذلك قبل مباراتهم المقرر كما قلنا يوم الجمعة والتي ستحسم من خلالها صدارة المجموعة. وتقدمت النرويج في الدقيقة 43 عندما أخطأ اللاعب كوليبالي في تقدير الكرة مرتدة, وانطلق البديل ماركوس بيدرسون داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس إدوار ميندي حارس المنتخب السنغالي, ثم سدد لاند كرة في القائم قبل نهاية الشوط الأول لكنه ضعف النتيجة بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني, إذ انطلق نحو تمريرة مارتين وسدد الكرة في الزاوية العليا من الشباك, وقلص إسماعيل سار الفارق في الدقيقة 53 بعد تمريرة من اللاعب سيدو ماني, وبعدها ب5 دقائق أيضا أخفق دفاع السنغال في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب, ووجه باتريك بيرج تمريرة إلى هالاند اللي كان نجح وسجل في مرمى السنغال الهدف الثالث والثاني في رصيده. فما قلص النتيجة اسماعيل سار في الدقيقة 53 دونك المقابلة تنتهي في هذه المواجهة لصالح المنتخب النرويجي 3 أهداف مقابل 2. كما قلنا صاحب اللقب المنتخب الأرجنتيني تمكن من الانتصار البارح على النمسا 2-0 وثنائية المقابلة كانت عن طريق اللاعب ليونيل ميسي في 2 مناسبات. والإشارة أيضا أنه ميسي كان ضيع ضربة جزاء ويرفع رصيده في صدارة الهدفين في المونديال إلى 5 أهداف بعد ما كان سجل أيضا في مواجهة الجزائر 3 أهداف كاملة. نعطيكم فكرة على قيمة الهدفين في المونديال: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 5 أهداف ليونيل ميسي من الأرجنتين، 4 أهداف مبابي من فرنسا وهلاند من النرويج، و3 أهداف اللاعب جوناثان ديفيد من كندا ودينيز أنداف لاعب المنتخب الألماني. في البرنامج اليوم نلقاو 6 متاع العشية المنتخب البرتغالي في مواجهة أوزباكستان، و9 متاع الليل منتخب إنجلترا في مواجهة المنتخب الغاني. في منتصف الليل بنما تواجه كرواتيا، فجر يوم الغد بداية من 3 متاع الصباح المنتخب الكولومبي في مواجهة منتخب جمهورية الكونغو، 8 متاع الليل البوسنة في مواجهة قطر، أيضا 8 سويسرا في مواجهة كندا، وزوز مقابلات يتلعبوا 11 غدوة المنتخب الاسكتلندي في مواجهة البرازيل والمنتخب المغربي في مواجهة منتخب هايتي. في الأخبار الوطنية في تونس، وانقرت الهيئة المديرة للشبيبة العمران، وصلت المدرب أمين البيجي للإشراف على أكبر الفريق، وكان حقق البيجي نتائج متميزة في الموسم الماضي مع العمران في مسابقتي البطولة والكأس. نذكر أن الهيئة أعلنت عن تعيين المدرب ناجح حمادي في خطة مساعد أول. اتفقت الهيئة المديرة للملعب التونسي رسميا مع المدافع المحوري رائد الدربيلي، ومن المنتظر أن يمضي الدربيلي عقد لمدة 2 مواسم مع البقلاوة خلال الأيام المقبلة. وكان لعب الدربيلي الموسم الفارط في سبورتينغ لوكسمبورغ، علما وأنه لعب سابقين أيضا لأواسط نادي ساندرلاند. كملوا مع أخبار النادي الإفريقي اللي يعلن عن تمديد عقد حارس غيث الليفرني، ويمتد العقد الجديد الليفرني صاحب 28 سنة إلى غاية موفى جوان 2028. ذكروا أن النادي الإفريقي انتدب الليفرني سنة 2020 قادما من اتحاد بنغردين. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك. صلطينا صلطينا صلطينا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 9:23 دقيقة، صباح النشاط والحيوية، وتحية لكل مستمعينا اللي برانشي معنا على موجات راديو راما فام على 99.8 يسمعوا في النهار على صباح، وإن شاء الله متونسين معنا في الخدمة ولا في الكوجين الوقيت ذي، في دياركم، في محلاتكم، في خدمكم، في طريق زادة، إن شاء الله متونسين معنا وعاملين معنا بون كيف صبحية اليوم. وبعد شوية عنا نوردو باش نسمعوا هو ورحمة محسن المصرية الغناية اللي سوكسي جديدة لنوردو، غنية حلوة برشا وغنية مطلوبة زادة برشا.

0: شوي نسمع كامل أغنية من يومين. ما تنسوا تشاركوا معنا شوي أخرى في موعد يومي مع الربح والكدويت. ألعب وربح مع برا فارماسيو ميديكال ستور. كلمونا على 71 134 396. التسعة غير أربعة. إذا نركزوا في كل كلمة أكيد والإجابة باش تكون عندكم بيان سور. كي نسألوكم على حاجة تحكي فيها حاجة حكينا فيها شوي أخرى مع أماني. إذا مرحبا بالجميع ومرحبا بتليفوناتكم هديتكم كالعادة شوي أخرى العشرة غير درجين. تدخل على الباش فيسبوك راديو راما فان بوبليكاسيون نهار الصباح. وكان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم أيضا كان عندك إهداء العزيز عليك سهلة تكتب لنا الكومنتير فيها الإهداء متاعك وحنا نقراوها في المباشر بعد شوية. ملوقية ذي موعد يومي مع لبوان مارشية. يا صباح الورد يا صباح الفل والياسمين. نهارك زين صديقي خليل.
1: نهاركم سعيد ان شاء الله ورد وياسمين. ماذا فيكم يا اخويا؟
0: ان شاء الله نهارك

0: خمسة على خمسة. نسلموا برشا على مدام نسلموا على مريم هكا. مريم العيوني تحية ليك مدام مريم العيوني. عمار تحية ليك ونهارك سعيد مبارك. هاي أخوي البيه قلت لي نسلموا على هكا. بديت شوية هكا بديت شوية تويفتوا مواطنين بالخارج في الكيس
1: مارا جاو مرحبا بيهم.
0: ميزيل العدد الكبير ميزيل خليل خاطر نعرف احنا مربوطين بقراية مربوطين بقراية وبرشا يعني من خيالنا اللي يستناو ليداتهم يكملوا قرايتهم. لكن فما عدد منهم اللي اخلط الفترة ذي مرحبا بيهم بين أهلهم وبين ناسهم. وانت جبت على المقيمين بالخارج ونعرف احنا اللي أكبر جالية تونسية موجودة في فرنسا خليل. وللأسف الأخبار اللي قاعدين تبعوا فيها الأيامات هذوما اللي جينا من فرنسا نحكيوا على موجة حر كبيرة برشا تضرب مناطق واسعة في فرنسا. وأيضا فما حتى حالات وفاة يعني سواء كبار ولا حتى صغيرات. إذا وميتيو فرنسا تتوقع أنه يكون نهار البارح وحتى نهار اليوم يعني الأكثر حرارة اللي تسجل فيها فرنسا أعلى درجات حرارة على الإطلاق. وتقريبا نحكيه على 90% من سكان فرنسا باش يتأثروا يعني بموجة الحر هذه. وأكيد احنا في تواصل يومي يعني مع أهلنا ومع ناسنا المقيمين في فرنسا فإنه سخانة كبيرة برشا يا خليل. وللأسف فما حتى حالات وفاة. ربي يلطب خيالنا الكل يا خليل.
1: لطف ربي يعطوا بيهم الكل. ووحدة مستنسين بالحرارة بالنسبة للتوانسة
0: أسماني أسماني أسماني مستنسين
1: عليهم الكل
0: مستنسين بالحرارة. تحكي على الماكلة أنت الحرارة ولا درجات
1: لا الحرارة درجات الحرارة
0: أيوة الكل في الحرارة قل لي
1: كله حرارة هو
0: كله حرارة. ربي يلطف بيهم. أو صديقنا أيمن مجدوب من نيس صديقنا أيمن المجدوب من نيس هو قال رئيس خانة برشا كان يقول. إذا ربي يعينكم خويا. قولونا شنو الأوضاع عندكم شنو وصفنا الأجواء أيمن دونك أو في المباشر قاعد يتفاعل معنا وربي يحفظ الجميع. أنت عشت في فرنسا يا خليل وتعرف اللي كي نحكيه على البني ولا نحكيه على الشقق ولا نحكيه على النمط الحياة فإنه تبدأ سخانة برشا تتقلق يقولك حتى أسخن من البلاد. صحيح البلاد احنا هو عنا سخانة معناته درجات حرارة مرتفعة لكن كي نحكيه على 30 و35 و40 درجة في فرنسا يظهر لي
1: هما مستوصة 45 يا
0: أخوي. ايه اللي هي معناته انت هك عشت ما شاء الله انت سنوات غادي ما توصلش معناته بل تسخن تسخن تسخن.
1: لا لا لا ما توصلش ما توصلش بالعب
0: هك
1: توصل ما بين
0: مش برشا
1: كانت خربت 30
0: اي و 30 تسمى برشا ديجا 30 تسمى برشا
1: قريب الكوت دازور
0: اي اي دونك ربي يخفف على الجميع وربي يحفظ الجميع. هاي سيدي البيه
1: عليكم بالماء هكا الماء الماء خرق اللاد.
0: هاي سيدي البيه في البلاد اليوم نحكي في مساكن درجة الحرارة مرتفعة زادة درجة الحرارة اليوم توصل 36 درجة مئوية في استقرار تقريبا ليامات هذم وليامات الجايين الكل تقريبا. هذاك هو المعدل بتاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية. عملش تبحيرة خليل؟
1: لا مزلت والله مزلت
0: مزل بكرة تقول أنت
1: مزلت وخير
0: بيه برا مزل ما دشنش موسم
1: انت عملش تبحيرة
0: يعني ما بطلتش
1: هيا طالب شي معاك
0: لا يا صديقي خليل نحترمه البحر الحقيقة اللي يبدأ تسخن الدنيا نبدو اخوي لازم منه مش بعيد علينا البحر خطوتين يا خليل اسمع عشوية على البحر يا خليل وكويستيكي ما تقول انت على البحر حتى ساعة من زمان ولا الصباح بكري
1: لا نازو كانون
0: لا لا عاد متز ترموز بالتي جوك بيه خليل اي
1: سيدي مانا نحكي لك قبل اخوي كمان
0: قولي
1: المونة كاملة تتهز للشط ونطيبوا التي على يعني انا في الكانون في الشط قبل والله واحنا صغار نت عليهم
0: قبل اسمع خليل نتذكر يعني حضرت شويه معناته قبل كانوا برشا يعني يتوجهوا لسيدي عبد الحميد في الشط غادي صحيح. وينصبوا الجيتون
1: ويعملوا جيتون
0: ننصبوا الجيتون يا خليل وليلة محمد رسول الله ونعيش بليمات مع أنت غادي يعني برشة وتقال صغار وكبار وجيرين مع بعضها تقصد ربي وتمشي
1: وطيبوا
0: يعني عبارة خليل سكنة سكنة بليش سكنة بيت ونصبحوا ألف حر
1: والله محنان عيشة
0: كانت سهلة كانت سهلة تو خليل تخمم باش تهزوا الصغيرات وتقصد ربي فهمت

0: كيفاش تمشي تبحر ولا تحبك تبدل شوية الأجواء يلزمك تحضر لهم ميزانية.
1: لا لا يلزمك على قليلة مليون في جيبك راي مصاريف برك.
0: شنو مليون شتعم تبحيرة ولا مش
1: مليون باش معنا باش تعيش مع
0: قصدك انت تمشي هكا شوية وتيل شوية بيسين شوية هكا كيكا قصدك
1: كيمات
0: قصدك كيمات زعما يكفي مليون خليل.
1: على قلة باي
0: على قلة ربي يكون في العون ولا يتكلف تتكلف التبحيرة وليت يا خليل
1: تتكلف كانت ببليش على قبلي
0: كانت ببليش يا خليل يا اخوي خذ نفس
1: اسمع ونمشيو على الكريطة
0: يا حسرة انا ما حضرتش عليه على الكريتة سيدي عبد الحميد كانت الوجه قبل
1: سيدي عبد الحميد الوجه
0: تحية
1: اليوم وتحية سيدي عبد الحميد
0: مالا تحية لكل الزقانة وخيانا كل يا سيدي البيه خذ نفس فاصل إشهاري قصير ثم نرجع معاك احنا اليوم موجودين في المرشي الحي مرشي الحي التجاري
1: نعم
0: خذ نفس وراجعين
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
0: يلا سيدي رجعنا من جديد 9:33 على موجات راديو ارم اف ام خليل مرحبا من جديد
1: مرحبا بك خويا ومرحبا بكل المستمعين
0: ندخلوا للمرشي الحي التجاري هي تعطينا شنو عندك اليوم
1: يلا البطاطا اليوم عندنا بالنسبة للخضرة البطاطا بلفين وميتين وبلفين وميتين وخمسين الطماطم 850 600 500 1200 القرح 1200 والشوكر بلفين قرح البصل 1200 750 980 بالنسبة للبصل الفلفل الشعباني 2500 و2250 البخلوطي 4500 السناريا 2500 و2000 الكرنب 1500 وفما كذلك الدينار أو شمشيو الخضر الورقية
0: واضح ش عندك
1: بالنسبة للسلق والمعدنوس 500 وفما شكون يبيع ب 700 وعن اللفت ب 1500 وعن البيتراب 2500 وعن النعناع 700 وعن الكلافس 700 وعن الخس 1500 والليتي كيف كيف 1500
0: واضح
1: أو نمشيو للغلال
0: الغلة شفام مليون في مرشي الحي
1: باي عندنا سيدي اللوز 2500 باي لوز أخر مانا مدام لوز أخر باي 2500 و4350
0: فما
1: وما مش ماشي ب5000 وب6000 وب4000 وعنا دلاع بدينار وب750 وفما دلاع ب500 باهي البطيخ 1200 بدينار وب1500 الخوخ
0: خوخي
1: فما ب5800 4500 3700 التفاح 4500 و6250 و3450 و2500 العنب العنب ب12000 وفما ب8750 وفما ب7500 العوينة 4800 وب3450 انزاص بقتنا ب11800 الفقوس الفقوس بلفي 2500 1500 وبدينار القارس 4600 و3450 حبل الملوك ب20 دينار الكرموس ب10000 وفما كذلك ب 7500. توا باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
0: اللحوم البيضاء والحمراء، قداش اصبح سوم الدجاج اليوم في مرش الحي؟
1: الدجاج اليوم في مرش الحي ب 7900. باهي نكتب الدهان 8500. بخاف الدهان ب 10800. بخاف الدجاج العادي 12500.
0: واضح.
1: سكالو في الدهان 17500. وسكالو بالدجاج العادي 16500. باهي تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
0: اللحوم الحمراء اش عندك؟
1: احنا العلوش اليوم ب 60 وب 65. البقري البقرة 47 وب 50. كرومة وكتلات 42. وكذلك فما البقري المخلط ب 35 وب 37. لحم الجمل للأسف ما فماش، والماس كيف كيف. عندنا سيدي الدوارة ب 40 وكاملة ب 80. بالنسبة للكرش والأرقمة كيف كيف ما فماش اليوم، علاش خاطر اليوم نهار ثلاثة ما ذكروش.
0: باهي
1: باهي عندنا الكبدة العلوش 65 دينار، كبدة البقري 55، زاد كيف كيف راس العلوش ما فماش. اليوم المركز ب 30 دينار والعبرة 50. باهي بالنسبة للولد البحر اليوم نمشيو له.
0: ايوا شنو
1: عندنا؟ خيرات ربي. باهي عندنا الوراطة 22 دينار و 800 وب 23 دينار و 800. عندنا المرجان 3800 و 13800. وعندنا كذلك الخروص 27 دينار و 800. عندنا السردينه 5800 4800 و 4000 و 3600. وكذلك عندنا بلفي.
0: هاو فهم برشا انواع تاع السردينه اليوم.
1: هاي فهم برشا انواع كبيره متوسطه انت زويده على بعض.
0: باهي
1: عندنا كلب البحر 38 دينار، وعندنا حوت الغسال رندال الكبير ب 17 دينار و 800، وعندنا الكعيبه ب 10 دينارات الكعبه.
0: واضح.
1: باهي باهي باهي. وعندنا النظلي ب 1000 فرنك.
0: نظلي بدينار.
1: اي. كروفيت. كروفيت فما ب 12800 و 21800 وب 20800. وعندنا الشوكريت ماشي شويه برشا باهيه راهو 6800.
0: لا هلايمات هلايمات باهيه. فما الكروفيت والشوفريت يعني حتى المتوسطه يعني نحكيو مش جويده ومش الخشونه برشا.
1: هذه شوفريت هذه ماهيش جويده برشا.
0: الشوفريت تقول انت مش جويده كالجويده على الاخر باهيه تقول.
1: تالي سمعها تنجم تقشرها وتنجم
0: ما لا تنجم تقشرها وتجي في مقرونه يا خليل كيكه.
1: تجي في مقرونه في شوربه كيما تحب انت.
0: كيما تحب انت باهي.
1: اي حتى في اومليت يعملوها راه.
0: اي تنجم تفصل كيما تحب يا خليل. برك كمل. اي.
1: مع طريق فرماج وكل شيء كبير. ما هو كمال يحب الفرماج.
0: ربي يهديك ربي يهديك يا
1: خليل. الحصيره. الحصيره. الحصيره ب 7800. هذايا شو عندنا اليوم في مرشي الحي.
0: فماش شويه كلامار؟
1: لا.
0: ما فماش. باهي. أي سي خليل، أنت شنو اعتبارتك لليوم؟
1: والله اليوم مادام السردينة هكا رخيصة شوية وخايا باش نعمل فاهم كوستي بالسردينة.
0: اليوم دقيق وتشيش بالسردينة.
1: أي نعم، دقيق وتشيش بالسردينة.
0: باهي هو ينجح يا خليل، ما تقص سخون يا خليل.
1: يا خايا يا دي.
0: اسمع الواحد
1: عشنا سخانة، كنت نحكي لك أنا، أوكي قلت لك عشنا سخانة أكثر من هذيك و ونمشيو على الكريطة وسط البحر ونطيبو.
0: اي حسر هذاك قبل خليل. اي سيدي.
1: اي تو كايا مصار لنا ما عادش تقبل.
0: تقبل خليل تقبل. اي دونك دقيق وتشيش كسي دقيق وتشيش بالسردينة. هكا منفعة صافي من نوعية الكسكسي للسردينة.
1: صحيح الدلاع بارد.
0: صحيح الدلاع. صلي على النبي.
1: وكويس تاي احمر.
0: وتبارك الله.
1: صلي على النبي.
0: ومصلي على النبي هكا وقيلولة.
1: وكويس البن كما نعرف.
0: اش من تيزي يزي هكا وخليها في الكسكسي.
1: لا هو باش نهضم.
0: مش تهضم يا خليل، بربيش مش بربيش مش تهضم، صدقني تثقال تولي لا تنجم تقوم. خلي خليك في اللي
1: إيه، مو مش نتك هيك ولا هيك، مش نتك
0: دلاع والبن خليل. دلاع والبن خليل، خليك غادي، خليك خليك غادي، مو شويه كسكسي رقيق وتشيش كعبيت سردينه شويه دلاع، وقلت انت كويستي مصلي على النبي يا كويز في البرك.
1: اي اي هو كويس البن والله يدين
0: باهي، تنجح تنجح تنجح.
1: عندك والله... مريض خزاده بعدا هيك البدن عندي
0: باهي. اي سي خليل اسمعني، اني نقول لك مش باش نبعدوا برشا، مش باش نبعدوا برشا، اغزر اش نعملوا احنا سردينه يا خليل، اش نعملوا سردينه؟
1: اغزر قول لي القابر ومغفصه وما نعرفش
0: ها. والله يا خليل ما فهمتش علاش سا باهي، باش نعطيك فكره باهي، نجموا نعملوا هكا شويه.
1: اي مش قول لي القابر ومغفصه هذه، لا تقول لي مع طريفة ريشة مشوية فهمتني، ولا مشوية وكعبات سردينة، لا تقولها أو مغفص أو بالفرماج أو ما نعرفش.
0: تارشكي بطلت انا الدبره، خليها في خلينا في البرد،
1: مادامك مش تقول مغفص انا
0: ما قلت والله ليش نقولك. ما ميسالش خليل برا اخويا، ميسالش دبارتك انت هي احسن دباره، ويعطيك الصحه اخويا في الامان سيدي، في الامان.
1: شاي طيبه للجميع،
0: شاي طيبه المفيد، ما تغشش اخويا، دقيق وتشيش بالسردينه يا اخويا هذاك اللي قال خليل. اي في الامان، يعطيك الصحه،
1: الى اللقاء.
3: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي.
0: والله خليل على كل حال يدبرتو به لما حالة به يدبرتو به نافعة وفيها وصحية، وش خص وليداتنا وبنياتنا زادا نعودوها من الصغرى الحويجة الزمنية متاعنا تو في سخانة كيما هكا شوية بسيس تشعير تبدأ باردة، إذا بمية تبدأ باردة وتبدأ جيرية شوية تعمل كيف، إذا تاكلوا بالصحة وبالشفاء أيضا. زادا هوكا ولد بحر ما شاء الله، يعني خيرات ربي، إذا صحة وفرحة للجميع. نمشي فاصل موسيقي بعد شوية باش نستقبلوا معنا أماني كالعادة، ما تنسيوش كلمونا، شاركوا معنا على 71-134-396. شكون سعيد الحظ ولا سعيد الحظ اللي بيشربح معنا بعد لحظات من توا؟ قايد عندك الرقم 71-134-396، راجعنا. موسيقى

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهر على نرم فام. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. لقيت ذي نمشيوا البارا فارماسي أو ميديكال ستور بمساكنا.
0: كبليسيتي
3: برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. نحكي لكم على درس الأولى اللي تنجموا تلقاو فيها كل ما تستحقوه من اللي بخدوي برا فارماسيتيك وبرا ميديكال. وتنجموا تلقاو فيها أحسن سوم في المارشي في مساكن برا فارماسي أو ميديكال ستور اللي تلقاوها مقابل المانيج وين السبيطار الكبير والرومبوان في رومبوان بتاع ليسي تكنيك. إذا تلقاو على ذمتكم 7 على 7 طيلة أيامات الأسبوع يوميا من 8:30 متاع الصباح حتى 8:30 متاع الليل. وفي الويكاند زاد تلقاوها على ذمتكم طيلة النهار. إذا تلقاو فيها عروض متميزة هذا الصيف، تلقاو فيها تخفيضات ممتازة جدا، تلقاو فيها برشا عروض ما تتفلتش. هذاك علاش نقول لكم كل يوم عملوا طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام، تكتب حرف او ثم كلمة ميديكال ثم كلمة ستور، تلقاو ديما برشا جديد. ونقول لكم اللي مع برا فارماسي او ميديكال ستور كل العروض تنجم تكمندي لحاجتك بالكل، يوصل لك حتى الباب الدار. او معنا اماني لقيت ذي، نقولوا لها صباح النور ونهارك اسعد. ليميت يا امانيا،
4: صباح الخير كمان، نهارك زين، عايشك
3: ان شاء الله، نهارك اسعد. ليميت لباس الحمد لله، ايش احوالكم انتم في البرا؟
4: الحمد لله،
3: لا بيس
4: ان شاء الله،
3: عايشك الحمد لله. يا ماني فما سؤال يسأل برشا، يقول لك هل البشرة الدهنية تستحق هي الترطيب وإلا لا؟
4: اي برشا عباد بالحق عندهم بشرة دهنية ويمشيش بلهم اللي هو ما يستحقوش ترطيب، يقولوا احنا عنا بشرة زيت في وجهنا دونك ما نستحقوش ترطيب. نحب نقولهم اللي راهو البشرة الدهنية تستحق ترطيب كما أي نوع من بشرة أخرى. هنفرقوا الساعة بين الترطيب والدهون، لازم نعرف الميزة بين الدهون والترطيب. دهون تفرزها الغدد الدهنية، أما الترطيب راهو كمية الماء اللي عنا على بشرتنا. كي نحكيه على الترطيب نحكيه على كمية الماء اللي عنا على البشرة. يعني تجم تكون عنا بشرة دهنية وفي نفس الوقت نقصة ترطيب.
3: يعني كي نقولوا لهنا عدم الترطيب ينجم يزيد المشكل لا قدر الله هكا.
4: بطبيعة على خاطر الترطيب مش نفس الدهون اللي عنا على البشرة، راهو جديد حاجة والترطيب حاجة أخرى. فما عوامل تخلي البشرة تزيت برشا. والزيت هذيك ما هوش هو الترطيب اللي احنا حاجتنا بيه على بشرتنا. الترطيب هي كمية الماء، قديش بدلنا راوي من داخل، قديش البشرة متاعنا راوية بالباهي، هذيك هو الترطيب. أما الزيت راهو حاجة أخرى، عنا غدد في البدن تخدم هي اللي تفرز الزيت.
3: واضح. فما زاد اللي يستعمل أي مرطب متوفر يقول لك أي ميسالش هات مناسب هذا؟
4: لا بالطبيعة لا، البشرة الدهنية عندها دي كريم إدراتات وإلا منتجات ترطيب خاصة بها هي. أيوة. كما البشرة الجافة عندها منتجات خاصة بها هي، بالعكس البشرة الدهنية راهي عندها دي تكستور سبيسيال لها هي، يعني تستعمل تركيبات وقوام معين يمشي معها.
5: واضح ممتاز جدا.
4: دونك
5: السؤال لنا وين نجم نلقاو المنتجات المناسبة للبشرة الدهنية؟ أنا نقول لكم ما تخموش ياس، الأدريس معروفة، وخاصة كي تلقى ستاف يفرح بيك ويوجهك ويعطيك نصيحة والمعلومة. شنو نجم نقول لهم؟ في بارا فارماسي أو ميديكال ستور يلقاو كل اللي حاجتهم، هكا ولا أمين؟
4: بالطبع أكيد، كمان في بارا معنا بحرين إن شاء الله يلقاو البزوة متاحهم الكل، يلقاو النصيحة الباهية. جوست فيما يخص موضوع البشرة الدهنية، نحب نأكد على ديتاي مهم برشا. كي باش ياخذوا كريمة الترطيب متاحهم لازم التكستور تكون فلويد وإلا جيل، ما تكونش كريم مثقلة على البشرة متاحهم. لازم يكون مكتوب عليها نون كوميدو جيل، ولازم يستعملوا غسل مناسب ليهم، ما يستعملوش غسل قوي على بشرتهم باش ما يزيدش شي حلمك ترتيب متاع البشرة.
5: أهم
4: حاجة كمان يشربوا الماء
5: بالباهي بالباهي بالباهي. يعني هذوما نصايح على الطائر من عند أماني، واللي تنجموا تمشيوا بحذاها للبارا فارماسيو ميديكال ستور وتلقاو مجموعة متنوعة، تلقاو دي قام معروفين على الاخر من منتجات العناية بالبشرة الدهنية. نحكيوا على منظفات مرطبات، زيدا نلقاو لي سيرو، نلقاو ايضا المنتجات متاع الحماية من الشمس، وخاصة فريق مختص هو اللي يساعد كل حريف على اختيار الأنسب للبشرة امتعه. أيضا فما عروض وأسعار مميزة الفترة هذه يماني، من 15 جوان ل 15 جويليا.
4: من 15 جوان ل 15 جويليا فما برشة ديبروماتيون ودي بونت فلاش، دونك تابعونا على الباش امتعنا على خاطر كل شيء يهبط على الباش فيسبوك وانستغرام، وإلا مرحبا بالنسبة لكل بحذينا يشوفوا لي برومو ونختاروا مع بعضنا لي برودوي لي يستحقهم بالطبيعة.
5: واللي حاجته بحاجة توصل له حتى الباب الدار، ما عليه كان يعدي كوموند. كيفاش
4: اللي يحب نبعثوا له الكوموند نتاع وين ما هو؟ على رقم التليفون 350-000-666، والا على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام او ميديكال ستور.
5: واضح،
4: وراهو كيما اللي باش يجي بحذنا كيما اللي بالتليفون والا بالانستغرام والفيسبوك، نكلموهم نحكي معاهم بالباهي، ننصحوهم بالبروتوكول يمشي معاهم. ان شاء الله الناس الكل فرحانين،
5: ان شاء الله الناس الكل اكيد فرحانين مع او ميديكال ستور. كلموهم ولا تواصلوا معاهم عبر صفحه الفيسبوك ولا الكونت انستغرام او ميديكال ستور. عندنا سؤال سائل برشا، اذا كان جاوبوا عليه بصحيح فانه عندهم كادو ممتاز. السؤال متاعنا لليوم امين حكت لنا على البشره الدهنيه، وفما سؤال سالناه والاجابه متاعه سهله برشا، كان ركزتوا مع اماني، هل البشره الدهنيه تحتاج للترطيب والا لا؟ نعم او لا؟ سهله كلمتين، نعم او لا. اذا كلمونا على 71 134 396، واللي جاوب صحيح اش مش يربح معنا اليوم يا ماني؟
4: باش تربح معنا كريم الترطيب تختارها هي على ذوقها وعلى كيفها، اي كريم الترطيب تختارها هي
5: كريم
4: صحه وفرحه،
5: كريم إيدغاتونت نحكيو عليها. إذن تختارها هي، ومع او ميديكال ستور تختار الكادو نتاعك كيما تحب انت. مشكوره يا ماني،
4: عايشك
5: نهارك زين. هذا شعلنا اليوم مع بارا فارماسيو ميديكال ستور، ما تبعدوش، فاصل ثم ناخذ شكون باش يشارك معنا اليوم.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
6: من القلب للقلب.

0: هذه حسين الجسمي نسمعها كاملة الغنية. هذه غنية يا خليلة بعد لحظات من توا حاضرة معنا مدام لميا بالهاتف تلعب معنا اليوم في الجو اللي تربحكم الكادو اليوم من هدية بارا فارماسي وميديكال ستور. امسكنا
1: ببليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن. شوف الدنيا زينة. معنا مدام لميا من زاوية سوسة. صباح الورد مدام لميا.
2: صباح الخير سكامية.
0: ان شاء الله نعرك اسعد لياماتي مدام. لبس
2: لبس عليك الحمد لله.
0: الحمد لله. اش تعم في الدنيا؟ تخدم في الدار؟ حكينا.
2: لا ربت بيت قدا في الدار.
0: ربت وبيت. قل لي هي في حد ذاتها خدمة وشقاها وتعبها ما يعرفوا كل اللي جربوا. الله المستعان الله المستعان.
2: بلغت مع أربع زغار.
0: ما شاء الله ربي يبارك لك فيهم.
2: هو معاش صغار لما حلو ولا كبار دوه.
0: مو هما كي يكبروا تزيد معاهم انت. الاهتمام يزيد اكثر والشغل يزيد اكثر هكا ولا
2: هكا؟
0: على الاقل صغار هنا واضح شنو لازم تعمل. يا ربي يكون في العون. يا ربي يكون في العون يا مدام. هاي ليلى البي قبل ما نمشيو للاهدايات عندنا ليك سؤال ساهل ماهل. كنت تسمع في اماني هكا ولا؟
2: ناس.
0: أيوة. فما سؤال سهل برشا تجاوبني نعم أو لا. البشرة الدهنية اللي حكيت لنا عليها إيماني منذ قليل تحتاج هي للترطيب لكريم الكريم كيدغاتانت وإلا لا؟ نعم أو لا؟
2: نعم
0: نعم. وين نقول لك نعم إجابتك صحيحة. ربحت معنا اليوم كريم هيدغاتانت من إهداء بارا فارماسي وميديكال ستور واللي تنجم تختار النوعية اللي تحب عليها إذا والقام اللي تحب عليها وتتلقى أكيد أكثر تفاصيل كي يكلموك إذا باش تمشي تتسلم الكادو متاعك. مبروك عليك للا. هاي للا البيه. قبل ما نختمو ش عندك إهداء؟
2: عندي زوجة
0: إهداء. تفضلي.
2: عندي الاداء لوط الولد اسامه الكلبوسي بمناسبه نجاحه في البكالوريوس.
0: اي مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله العاقبه المهم. ايوه هذا الصغير بالكل وكملت هني تعليق ذلك الباك ما شاء الله. ان شاء الله ديما فرحانين.
2: عندي مناسبه تخرج ولدي قدام الكلبوسي
0: اليوم يتخرج
2: ان شاء الله. غدو عنده سنونس.
0: غدو عنده السنونس نتاعو ويكمل ويتخرج. ان شاء الله مبروك عليك يا ليلى.
2: مهندس ان شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك فيهم.
2: وعندي زينب الكلبوسي.
0: اي اختهم
2: ان شاء الله الجمعه الجايه عندها
0: سنونس. ايوه مش تخرج.
2: تخرج مهندس ان شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظهم. ربي يحفظهم. هاوكا هاوكا اسمع التعب ما التعب ما مشيش هكاك الحمد لله. النهار هذا قداش عندك تستنى فيه يا مدام؟
2: عندي عمري الكل نستنى
0: في اللحظات هذه ومحليها اللحظات هذه ما تتشريش بمال الدنيا وكل التعب متاع السنين اللي فات يهون قدام اللحظات هذه هكا ولا؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. شنو تحب تقول لهم اي في مساج نختموا به؟
2: نحب ولدي محمد علي ولدي الكبير محمد علي ان شاء الله ربي يفرحني به وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلهم وكهو.
0: امين. اي
2: هاك ونحب احلى غنيه من عندك يا سكن
0: تدلل. اسمع عندي ليك رؤوف ماهر حلوه برشا الغنيه. مزيانه برشا لكل الناجحين في كل المستويات نقولوا احنا ربي فرحك بهم يا ليلى وسلمنا على عائله الكل وان شاء الله ديما فرحانين.
2: عايش بارك الله فيك عايش الله يخليك.

0: شاء الله مبروك وان شاء الله ديما فرحانين. هيت نكملوا معكم احنا بفقرة من القلب للقلب مع هديتكم. نبدأ مع الهدية الأوليني جينا من عند مدام مريم العيوني عمار، تقول ديديكاس السيرين المايل بمناسبة عيد ميلادها اليوم، نقولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بلف خيبة. صباح الورد حياة ميدوني، هكا مالك تهني ولدها محمد بهاء بن سالم بعيد ميلاده، تقول له ربي فضلك وربي فرحك.
1: انزل يا جميل عالساحة.
0: كريمة بالحاج صباح النور ونهارك سعيد مبارك، تهني بنتها ميسان بعيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بألف خيرة. نجلة بن سلامة صباح الورد، تهني بنت عمها انجازوا بالبكالوريا، وتهني زادة صديقتها نوال بنت ايه هكا سماري بنجاحها في البكالوريا، وتهني الجميع كل من نجح في البكالوريا. اذا تهني صديقتها رقية جرار بولدها وسامة، تقول لهم الف الف مبروك عليكم. سامية قليم صباح النور، مدام سامية تقول اليوم عيد ميلاد أختها لطيفة قليم، تقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام وانت بألف خيرة. مدام منيرة الصالحي صباح الورد، تقول تحية لكل الناجحين في البكالوريا وتتمنى التوفيق لكل المؤجلين، والتحية تقول الدنيا محمود ولكل زميلاتها في العمل، إن شاء الله نهاركم زينة. سعاد رقيق حفصية صباح الورد، تحب غناية عبد الحليم ناجح لحفادها بشير وبشرة وأبرار رزق الله وبيسان وأركان وبيجاد وسجاد، هكا رقيق وعمر ومران الحتويش، وتتمنى لهم التألق والنجاح ودوام النجاح إن شاء الله. مدام
1: في الدنيا زي الفرح وحيات قلبي وأفراح.
0: خلينا كل غنية مدام نورة القاضي صباح الورد، مدام نورة تهني بنت خوة رشيد تسنيم القاضي وبنت أختها نجاح مريم بن محمود بنجاحهم في الباك، تقول لهم ألف مبروك، راني نحبكم برشا. دليلة الشابي صباح الورد، تقول بعثت لكم برشا مرات ديديكاس رأو سمينا والله ونذكر قريت أكثر من مرة زيد. دليلة الشابي صباح الورد يا لله، تحب تحية ولا علي ديك كيكا يا صغيرة كبرتي، هي تهديها النغم مناسبة عيد ميلادها السبع سنين بنتها مريم وبوها وسام ربي فضلهم، غزل أيضا ورغد اخواتها، وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وربي يعطيها الوقت الطيبة.
1: آخر دين يا صغير كبرتي وعلى القلب حفرتي.
0: هذا تهديها الغنية الجيزيل بنت ولدها، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي بألف خير بوها، إذا صديق وأمها عبير وكل عائلتها العزيزة، إن شاء الله كل عام وهما بألف خير وربي فرحك بيهم مدام دليلة.

0: شاء الله ربي يفرحكم ديما بالعزيز عليكم. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. مشكورين كل الفريق اللي كان معنا في الصبحية، خليل، مادي، ايضا حافظ، هذه اجمل تحيات كمال زرلي. ملتقنا ان شاء الله غدوة في حلقة صباحية جديدة تكون مع كل الفريق على موجات راديو رام اف ام. مستمعينا الكرام، شكرا، بارك الله فيكم على حسن الاستماع والانتباه، ودمتم اوفياء لراديو رام اف ام. في الامان الناس كلها.
1: نسبك رقالو النهار على صباحو، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رما فام وعيش صباحك. وعيش صباحك رما فام
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رما فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند جريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك ديما معاك.
5: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: تقيد الشهر على rmfm. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتان اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مديحة مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحث ستيك.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام

0: كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ونت.
1: إرم أف ونت.
0: مقيد الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعادي كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: Belgium للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك مقيت الشهر على ارم اف ام خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد وين نلقاوها باحسن سوم في المارشي باحجام مختلفه اقتصاديه وبايدي 100% تونسيه بجوده ومواصفات اوروبيه ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير
1: انا اخترت كونكورد
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه
1: تونس

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 القناص. موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 23 جوان 2026. السلام عليكم، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دائما وابدا يمكنكم التواصل معنا على أرقامنا 71 134 396. كيف تنجموا تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وتبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم فيما يخص المواضيع اللي باش تسمعوها أو المواضيع اللي تحبوا تتناولوها في مواعيدنا القادمة على 29 29 66 68. اليوم ضيوفنا من نحكيوا على بطولة قدماء اللاعبين بالساحل، نحكيوا على البطولة هذه والأجواء الحقيقة اللي شفناها حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، يعني حقيقة أجواء ممتازة في عدد من المقابلات هذه. باش نرجعوا على فكرة تنظيم بطولة قدماء اللاعبين بالساحل وبطبيعة عديد يعني النقاط اللي تم هذا الموضوع. الهدف ربما الأساسي من البطولة هذه هل هو اجتماعي أو ربما رياضي أو تكريمي؟ نحكيه على بعض المعطيات اللي تهم البطولة، عدد الفرق المشاركة، أيضا نحكيه على الصعوبات اللي تواجههم في الجانب التنظيمي، تمويل الملاعب، التنسيق وغيره. أيضا خاصة نحكيه هل عندهم زاد دعم ولا لا من البلديات، شركات أو جامعة كرة القدم وغيره من التفاصيل. إن شاء الله باش نتناولوها مع السيد خليفة صدام رئيس لجنة التحكيم، أيضا أسامة حسني مساعد رئيس لجنة التحكيم، السيد سامح الجولي ناطق رسمي ومنسق عام في البطولة، بسام كريدين كاتب عام في البطولة هذه، وأيضا باش يكون معنا السيد فوزي إبراهيم عن فريق قدماء اللاعبين بالهلال الرياضي بمساكن برشا. الحقيقة تفاصيل ومعطيات مهمة برشا وأكيد حاجات نقولوا احنا تعمل الكيف إن شاء الله باش نسمعوها حول البطولة هذه وكل تفاصيلها بعد شوية في القناة. نذكركم دائما ثم تسمعوا فينا من 11 حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم على نسكن، باش خليكم على الموسيقى وبعدها راجعين. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نشرتكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعلبات. واسمع اخبار البلاد والعلبات وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: مرحبا بكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى 11:25 نحكيو على بطولة الساحل لقدماء اللاعبين. وسعيد برشا اليوم نرحب بضيوفي سيد خليفة صدام رئيس لجنة التحكيم، السيد أسامة حسني مساعد رئيس لجنة التحكيم، سامح القلي ناطق رسمي ومنسق عام، وبسام كريدين كاتب عام البطولة هذه، وأيضا سي فوزي أكيد إبراهيم من قدماء أيضا لاعبي الهلال الرياضي مساكن حاضر معنا للحديث على أيضا الهلال. مرحبا بكم الناس كل، نورتونا بحضوركم. نبدأ معك سي سامح، نحكيه يعني بصفة عامة اليوم الفكرة هذه كيفاش جاءت البدايات يعني في تنظيم بطولة قدماء اللاعبين بالساحل.
2: دونك بارك الله فيك خويا مادي، وشكر كبير لإذاعة ارام اف ام، إذاعة مساكن، هذه الإذاعة الممتازة. الحقيقة نعرف بروحي الساعة سامح الكل ناطق رسمي لبطولة الساحل ومنسق عام. دونك البطولة هذه بطولة الساحل هي لمت توا اكتيوالمون 18 ايكيب للسيزون هذه سبورتيف 2026. كنا قبل ننشطوا معناها بطريقة فردية، تلمينا الكل في اجتماع بنان، خاطر احنا الحقيقة عندنا حاجة بوزيتيف برشا في بطولة الساحل، نتلموا كل شهرين نحكيو مع بعض.
1: هذه كيما معاهدة وارسو، هذه اجتماع بنان.
2: اجتماع بنان الحقيقة بارك الله فيهم الأخيان في بنان. تلمينا وقتها وتفاهمنا نكونوا بطولة. البطولة هذه منكونة وقتها من 18 نيكيب باش ننشطوا في السيزون هذه. الحقيقة نحب نشكر برشا ليكيبات اللي ما شاركوش وليكيبات اللي شاركوا، خاطر احنا بارك الله في الساحل عندنا برشا ليكيبات يمثلوا القدماء. كي نقولوا قدماء نقولوا ناس فاتت العمر نتاع السينيور ومازالوا ينشطوا. فهمتي ولا؟ والحمد لله فما تقريب في الساعة 30 جمعية ولا 28 جمعية، 18 جمعية منهم دخلوا البطولة هذه. فهمتني؟ تلمينا قلنا نعملوا بطولة، لكن فما حوايج قلنا ما يكونوش فيها، قلنا ما تكونش فيها عندكم مشاكل نتاع ترتيب، قلنا نعملوا من غير ترتيب، قلنا نركزوا برشا على الروح الرياضية، يكونوا دي ماتش قالها.

0: عملنا رزنامة، عملنا رزنامة ل 18 جمعية هذوما، كل جمعية باش تلعب 17 ماتش أهلي و 17 ماتش رتور منظمين. حتى على التكلفة مساعدتنا برشا، شفتها في الشهر كل جمعية باش تستقبل زوج جمعية، تستقبل زوج ماتشات وباش تخرج زوج مرتين، حتى في التكلفة لقيناها حاجة باهية. الحقيقة حاجة مهمة برشا اللي كونوا ليكيبات الكل فرحانين، عندنا كل دينيو كل شهرين نعملوا فيها تقييم شنو هي غلطنا، فما غلط نصلحوها. عملنا حاجة ممتازة أخرى من بطولة الساحل هذه، كل ليكيب تخرج جوار، فما عندنا أونترينور دوز أونترينور في سيد أحمد البحري.
1: احنا باش نحكيو على منتخب الساحل من بعد وندخلوا في برشا تفاصيل معاك سي سامح، نحاولوا احنا كلمه كلمه حتى مع باقي الضيوف فيما يخص المبادره هذه ويعطيونا رايهم والفكره هذه بعد اجتماع متاع بنان كيفاش تبلورت على ارض الواقع واصبحت يعني اليوم واقع واصبحت اليوم البطوله هذه حديث يعني عديد يعني المواقع، وشفنا حتى تغطيه اعلاميه وعدد من المؤسسات اللي تابعت الفكره هذه. فوزي كيفاش شفت هالمبادره هذه متاع بطولة الساحل؟
2: مرحبا بك مهدي، ومرحبا بالحضور سي حسني وسي خليفة وسي سامح وسي بسام. مرحبا بالمستمعين ارم افام. الحقيقة كنا قبل ننشطوا قدماء مساكن ما لاقين صعوبة باش ننظموا بارتيات يزما كانت تتكلم لكيبات ونشوفوا كل وقت اللي كلمنا سي سامح قال ثم بطولة كل فرحنا وانجاجينا معاه، معناها الحقيقة فكرة باهية لكيبات كل في المستوى، الحقيقة ما لقيناش صعوبات.
1: دونك فكرة كانت باهية، ودونك سي خليفة زاد كيف كيف رئيس لجنة التحكيم يعني الأمور منظمة برشا تحكيم، و منعرفش الأمور فما جانب تأديبي ولا لا للي يغلط. ايه
3: بالنسبة للجانب التحكيمي نحن حكام من قبل معنا قاعدين ننشطوا بونشطنا في إكستامي تتوى قاعدين نواكب في البطولة بتاعنا جور أجور كل جولة وحدها، عنا رينيون أخويا أسامة معناها شاك لندين تحدثوا عنا، فما تأديب فما لجنة تأديب زي سي محمد الحفصية بكم مش حاضر معنا من نذكره ونشكروه معنا أخونا محمد نشاوروه وندخل معاه في إذا كان فما عقاب بيع نوع نوع ليه إذا كان في ماشر نشكره الناس كنت أعمل حاجة الباهية هو إنه أبري شاك ماتش إلا التليفونات نتكلموا الناس كوليكية ويعطيونا اللي زانونس تاع التوت لي ماتش معناها توت ريكلاماسيون أي ملاحظة في اللعب خارج اللعب حتى على الاستقبال في الفيستير أن نقول كان شكرا لكل لاعب كل عنصر مؤثر في البطولة هذه.
1: دونك سي أسامة كما سمعنا دونك سي خليفة يعني بطولة فيها جانب رسمي ماهيش معناها نقولوا احنا هونا لعبنا ماتش وبر.
4: السلام عليكم السلام الناس كل، شكرا سي مهدي على الاستضافة، شكرا إذاعة رم اف ام، بصراحة دائما مساندة إذاعة رم اف ام للتظاهرات هذه، ربي يعطيكم الصحة وربي يفضلكم.
1: الله يخليك.
4: بالنسبة للبطولة هذه بصراحة كانت حلم البطولة هذه، بدأت بفكرة بدأت بحديث بدأت ميساجات وكوميونيكاسيون بالوسائل التواصل الاجتماعي تولينا نرى فيها بطولة قائمة الذات حلمة وتحققت وولات تنشط ما شاء الله 18 جمعية لجان لجنة تحكيم لجنة تأديب منسق عام رئيس نائب رئيس بطولة قائمة الذات بطولة وهياكل ما شاء الله امور تنظيميه
1: اكيد احنا في باش نواصلوا حتى على الجانب التنظيمي والفكره. عندك كلمه سي خليفه؟
3: بالله اش بدي اخويا وسام على اللجان، نوجه التحيه لخويا رئيس لجنه الاعلام نشكر له ان شاء الله لاباس فيصل
4: سي منتصر
3: ان شاء الله لاباس تعرض حادث مرور
1: كل
3: ان شاء الله بلطف عليه
1: اكيد به. سيد كاتب العام سي باسيم كريدين دونك احنا نحكيوا على فكره، الفكره اكيد اصبحت اليوم واقع، فما اهداف رياضيه اهداف اجتماعيه ولا هو فقط من خلال البطوله هذه جانب تكريمي لاعبيه اعطت برشا ربما واعطت مع جمعياتها شنو ربما لي زوبجيكتيف اليوم من البطوله هذه؟
5: شكرا ليك سي مهدي على الاستضافه وديما ارم اف ام سباقه في الامور هذه. بطبيعة الحال عند أهداف أنا قبل بربي الأهداف حبيت نحكي شوية على نشأة البطولة كما قلت سي سامح. يمكن بدأت بفكرة قبلها يمكن سي سامح لأهنا نظمنا في رمضان بطولة صداقة، بدأت الفكرة بستة جمعيات فقط، من بطولة صداقة ذيك كبرت الفكرة واقترح سي سامي قال علاش ليه ما نعملوش بطولة

0: وتضم كما قال هو 18 كيب، فما 13 كيب من سوسة، 13 فريق من سوسة، فما 3 فرق من مستير، وفما زوز فرق من مهدية. اللي نجح نقول أن البطولة هذه هو الاجتماع الأول والجلسة التأسيسية اللي صارت بعد سخليفة في بنان، خاطر في الجلسة ديك احنا عملنا قوام البطولة هذه، ما خلينا هيش هكاك، عملنا فيها رئيس اللي هو سي فيصل سليمان مصداق نتاع المكنين، وعملنا فيها نائب رئيس سي فؤاد بن عمر، وحددنا فيها أكثر من لجنة، فما لجنة التأديب سي محمد بن حفصية، فما لجنة التحكيم سي خليفة صدام، لجنة الإعلام سي منتصر، أمانة المال سي محمد دكليني من سيدي بوعلي، لجنة العلاقات والمنسق العام والناطق الرسمي سي سامح القلي، ولجنة الروح الرياضية والمشرف الأول على منتخب الساحل سي محمد علي الشوري، والكاتب العام العبد لله. دونك الأهداف من الأول بالكوليكية كما قال سي لخيين الكوليكية هي أن نتعرف على بعضنا، أني واحد من الناس عرفت برشا ناس وبرشا رجال عن طريق البطولة هذه، فهمت؟ دونك كانت الفكرة ممتازة برشا، مشينا في الأهداف متاع الروح الرياضية، كل إكيب الحقيقة قاعد تسعى أكثر ما تقدر باش تفرح بالإكيب الضيفة الحقيقة، في كل مرة نمشيه نلقاو مفاجئات من الناس، والله العظيم صدقني يفرحوك بتلفاسون تحشم روحك معناها بالضيافه نتاعهم وكل شيء، فهمت؟ دونك هي كما قلت لك فيها 18 كيب، يمكن البطوله الوطنيه ما فيهاش 18 كيب واحنا بالحق تو ناجحين، احنا تو في البطوله في الجوله رقم 12 برسك، حتى المشاكل اللي موجوده ماهيش مشاكل كبيره، فهمت؟ وفي كل حتى ما تصير مشكله يتدخلوا اخواتنا في لجنه التحكيم ولا في لجنه التاديب، فهمت؟ والحاجه الباهيه انه الفرق الكليكيه قاعد تمتثل للقرارات كل كسوا نتاع لجنه التحكيم وإلا متاع لجنة التأديب، فهمت؟
1: واضح. شكرا لك سي بسام. سي سامح باش نرجع لك الكلمة، اليوم فما نتصور من خلال البطولة هذه والتخطيط متاعكم فما برشا أهداف رياضية، أهداف ربما زادة اجتماعية، كما قلنا زادة تكريم لعدد من الرياضيين واللاعبين اللي يعطاو برشا الجمعياتهم، فما لاعبية تنساو كمام زادة اليوم فرصة اليوم كي ترجعوهم حتى من خلال حضورهم مباراة زادة كيف اليوم يعطيهم برشا ثقة في النفس ويخليهم يحسوا اللي هما كمام عطاو وقا شكون جاي اليوم باش يرجع لهم الجميل.
2: ولا يعطيك الصحة خويا مادي، هذه من بين النقاط اللي ترتيناها حتى في الاجتماع الاخر معناها في قلعة صغيرة، قلنا لازم نخرجوا من النشاط الرياضي، لازم نعملوا حوايج، مثلا نعرفوا مرض المناطق نتاعنا، فما ملاعبية كما نقولوا نحن كانوا ينشطوا نحبوا نعاودوا نظاهروهم، وماذا بينا حتى نمشوا حتى نزوروهم المريض نزوروه ديجا
1: معناها جست الميكرو من الناس يسامح حضرتك.
2: دونك فما ملاعب
1: حتى خمسة على خمسة تفهم الصوت من الكاسك انا
2: فما ملاعبيه معناها الحقيقه كانوا ينشطوا مرضوا ولا حاجه نمشوا نزوروهم حتى نعاودوا نذكروا حتى كيف هناك في لقاء كيما مناسبات كيف هناك عالميه ولا حاجه كيما نقولوا عاودوا نذكروا بهم. الحقيقه فما ملاعبيه كبار ينشطوا معنا اليوم كي تراي من عبد النور اللاعب الدولي معناها ينشط معنا، حمزه الاحمر كيف قاعد ينشط هذا مع القدماء، فما حتى ملاعبين نتاعهم جهاد جبل نجم تونس في معناها 23 لقب ينشط معنا، والحقيقه هذوما امثله ناس كل شيخه ناس كل شيخه معناها
1: عادي يكون حتى نتاعهم جاي يكور ما عندكمش مشكل.
2: ما عندناش مشكل ما عندناش مشكل، احنا الهدف نتاعنا نستحضر بدلنا، الهدف نتاعنا نكونوا ديما كومبيتيتيف، عندنا شكون حتى عمره 70 سنه سي محمد مسعود من قصيبه سوسه نشجعوه ونشكروه، عمره تو 75 سنه من احسن المهاجمين عندنا، فهمني ولا؟ وهذا مثال حتى للشباب.
1: أي.
2: يا شباب ابعدوا على المخدرات، ابعدوا على الحوايج الخايبه، استحفظوا على بدنكم، هاكم تولي زيكزامبل. احنا ديما نقولوا نحبوك تخدم بالباهي في خدمتك ونحبوك سبورتيف. هذا من بين الحوايج اللي نقولوها. فهمني ولا؟ وهذا هو ان شاء الله.
1: عندنا اكزامبل احنا هلال مساكن سي فوزي اوبجيكتيف اتان من خلال اليوم اللمه اللي عملتوه في هلال مساكن قدماء الهلال، قربتوا الناس لبعضها، عاملين امبيونس، عاملين الجو نتاعكم ولا؟
3: الحقيقة الجروب اللي عنا توا أوموجين، فهمت؟ عنا 35 سنة وعنا فوق 50 سنة والناس كل تكور مع بعضها، وش دي جينيراسيون معناها ما كانوش قبل يلعبوا مع بعضهم، توا ولاو يلعبوا يتلاقوا وعاملين جو. الحقيقة
1: كيفاش تختاروا الفورماسيون، شكون يكور وشكون يقعد؟
3: الجروب عندها توا بريسك 6 سنين مع بعضها.
1: إيه نصور فما شكون على البنك وشكون يلعب شويه وشكون
3: الناس كل تلعب.
1: الناس كل تلعب.
3: الناس كل تلعب وما يهمناش في سكور، هو اللي كيما قال لك سي سامح القدماء هو غرام، فهمت؟ غرام قاعد يتجدد، اللي ما كورش برشا واللي كور وكمل سينيور عفوا ناس كل تتلم مع بعضها وعاملين جو. والحاجه الباهيه في البطوله هذه الا كل فريق يحاول ينجح البطولة ككل، فهمني؟ ثم ريسبسيون تصير أوبليجي، هذه اللازمة
4: بروتوكول
3: اوبليجي تعمل ريسبسيون للفريق الضيف مهما كانت النتيجه ومهما
1: تلعبوا لي روتور انتما
3: طبعا أي. وهذا ما يعنيش اللي المقابله تتعدى وديه المقابله تتعدى حماسيه كبيره كبيره راهي والدم يسخن وكلنا والدم يدوب مي الناس كل تكونترولي بعضها تكونترولي رواحها وعاملين جو الحقيقه
1: بيه. سي وسيم سي خليفه الحكام زاد كيف كيف قدامه من
4: طبعا قدامه
1: التحكيم تعطينا بعض الاسماء الموجوده معكم
4: بوني عندي وسام حسني عندي سي فرج عبيد ذكرناه بكري احنا تحدثنا عليه هذا نوجه التحيه من قلبي لخاطر انسان فريمون سي ان اكزامبل داربيتر سي بسام تفضل سي وسام
5: معنا حكام قدم كما اللي في البطوله قدماء زاد حكام قدماء معنا سي نسيم الزواغي معنا كما قال سي فواسي خليفه سي فرج عبيد معنا سي محمد الحاج عمر من المهديه معنا سي زهير من المكنين وبرشا اسامي اخرين جروب هوموجين الحقيقه كما عندنا الصغار نتاع 35 سنه كما عندنا ال 50 سنه وفما كما قلت لك كما قال سي خليفه فما رينيون تتعمل ديما في الجروب فما بارتاج تاع ديزانفو فما الكبير ينصح الصغير وفما الصغير يفيق الكبير وفي الاخر بالكل الناس الكل نزفروا كيف كيف هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا في الماتش واحد حبيت نقول جست كلمه صغيره البطوله نتاعنا تبدا براتيكمون ديما نهار الاربعاء نهار الخميس نهار الاربعاء خميس الماتش واحد تتفكس اوقات
1: هذه حبيت باش نسال من عرش حتى السيد كاتب عامي نجم يجاوبنا فيما يخص البرمجه نتاع المقابلات كيفاش تصير يعني هو البلانينغ تاو حاضر تاع موسم وجود كامل وجود معناه المقابلات تلعب في نهارين ولا على امتداد جمعه كامله جوست نحب نفهم يعني معناه الامور التنظيميه والبرمجه سي بس
0: دونك هو البلانينغ حاضر تاع بطوله كامله معناه ديجا كل فريق يعرف روحه مع شكون باش يكور الجوله الاولى والثانيه حتى الجوله رقم 18 البرمجه الحقيقه سورتو خيانا نتاع التحكيم يعطيهم الصحه من نهار الاثنين دونك تبدا تليفونات يسامح وقتاش الماتش نتاعك نهار السبت او نهار الاحد او نهار الاربعاء دونك عملنا ديجا وقتها في نذكر في اجتماع حي الزهور قلنا لازم تنجم تكون البرمجه على اسبوع كامل انت وقتاش تلقى استاد نتاعك ديسبونيبل تعلم لجنه التحكيم باش تعين لك الاربيتر تعلم الفريق المنافس تهبط لافيش نتاعك على الباج نتاعك تقريبا احنا الجمعيات الكليكيه عندنا لي باج نتاعنا عندنا زاد الباج نتاع البطوله تعمل بارتاج من من من لي كونت نتاع الجمعيات دونك كل جمعيه تقريبا قبل بخمس ايام ولا بست ايام تعرف روحها وقتاش تكور بالضبط في التوقيت وكل شيء كل شيء
1: اي اكيد احنا باش نخرجوا فاصل قصير بطبيعه باش نخرجوا فاصل وعندنا عده نقاط ان شاء الله باش نتناولوها اللي تم البطوله الملاعب الاشكاليات الحاجات الباهيه كان فما حاجات خايبه زاد كيف كيف لازم نسلطوا عليها الضوء وايضا نحكيوا نحب زيد ربما نفهم اكثر علاش اخترتوا انه تكون فما فكره انها تصبح وطنيه ولا لا زاد نحب باش نعطيك الكلمه اكيد سي حسني وسي سامح واكيد العديد الاسئله اللي حقيقه لانه النجاح هذا نحبوه ما يقتصرش على جهه الساحل فقط ونشوفوها على كامل تراب الجمهوريه وعلاش لا تكون اقاليم وتكبر شويه بعد ونحكيوا على مقابلات يعني الحقيقه ترجعنا برشا ذكريات ونشوفوا برشا اسماء لي عندنا برشا اكيد ما شفناهمش في تونس احنا باش نخرجوا فاصل قصير ومن بعد مواصلين في القناص مرحبا
6: القناص يرجع لكم بعد شويه

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: قيت الشهر على لرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخون مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الاشهار على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
4: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية في القناص، نحكيه على بطولة الساحل لقدماء اللاعبين، ونواصل مع ضيوفنا سي أسامة حسني، سي خليفة صديم، سامح القولي، سي بسام كريدين، وأيضا سي فوزي براهم. أكيد الحقيقة عدة ملفات ونقاط، بعد شوية زادة باش نتطرقوا الحاجات ربما نقولوا السلبية والصعوبات اللي تعرضوا لها من خلال الأمور التنظيمية، جمعيات، التنقلات وغيره. لكن باش نرجع الكلمة لسي أسامة، أكيد فيما يخص البرمجة بتاع المقابلات عندك مضيف في ظل سي أسامة.
5: السلام عليكم الناس كل. بالنسبة للبطولة الساحل والبرمجة، أول حاجة استعمل المنبر هذا حبيت نشكر سي فيصل سليمان اللي هو رئيس البطولة، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، مريض شوي وربي يشفيه، وسي فؤاد بن عمر زادة واللي هو نائب الرئيس، بصراحة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في البطولة، وعاطين من وقتهم ومن جهدهم ومن مالهم، ربي يفضلهم وربي يبارك لهم.
4: أمين.
5: بالنسبة للبرمجة متاع بطولة الساحل والمقابلات، تبدأ براتيكمو أربعة خميس ناخذوا الماتشوات، يتفكسوا الاوقات ويتفكسوا ستادات وين باش يتلعبوا، بعد ما نركحوا البلانيفيكاسيون جودي فوندردي نبداو في التعيينات نتاع الحكام. التعيينات نتاع الحكام تصير كل حكم ويبدا قريب للمنطقه نتاع الماتش نتاعو، باش نوفروا لي ديبلاسمون، ما نشقيوش الحكام بحكم اللي حكامنا
4: ديبلاسي على جيبو ولا
5: فيتيرون. اون ايفيت لي ديبلاسمون، اون ايفيت لي ديبلاسمون، عندنا حكام فيتيرون نيفيتيو لي ديبلاسمون. بون ماكس 5-6-7 كيلومتر ماكس، معناها هذايا باش بالنسبه للحكام نتاعنا. سامدي ديمونش يصيروا الماتشوات نتبعهم الحقيقه من الكوت سيفلي، من
4: فرد وقت يتلعبوا عندكم ولا من الصباح للعشيه؟
5: اوقات متفاوته
6: عشيات كل
5: ماشي. بالبرمجه كيفاش سير البرمجه نتاع المقابله؟ سولون ديسپونيبيليتي نتاع لي ستاد، سولون ديسپونيبيليتي نتاع الجامعه.
4: ثم جمعيات ما تنقلوش في بعض المقابلات بار اكزومبل، ثم ماتشوات ما تلعبوش، يصيروا معنا جمعيات تتغيب على مقابلة ولا لا؟
5: مش تتغيب، مي
4: يعلموكم
5: مسؤوليات وديزونجاجمون، تتأجل مقابلات وتتلعب معنا في أوقات أخرى، ما تلعبش في أوقاتها، تلعب في أوقات أخرى. بالنسبة لسبت واحد تصير الماتشوات، نتبعوا الماتشوات قلت لك من ضربة البداية حتى لنهاية المقابلة، بعد يصير التكريم اللي هو المستضيف يكرم الضيف، هذا البروتوكول متاعنا في البطولة، جمعية المستضيفة تكرم الضيف بما تيسر حلو ولا جاتو ولا المتوفر. نهار الاثنين نعملوا ريسبسيون تاع لي فوي دو ماتش من عند الحكام، كل حكم مطالب يصور الفوي دو ماتش ويبعثها للجنة التحكيم، نشوفوا أوراق المقابلات، فماش أوراق صفر، فماش أوراق حمر. الكلاسمون ديما ما يتخدمش على ريزلتا، لريزلتا آخر همنا، البارتي روح رياضية، ألعب وأعمل كيف وأعرق، تعرف على الرجال وروح الرجل.
4: أنا ما فهمش تتويج آخر.
5: تتويج مربوط، تتويج مربوط بالروح الرياضية اللي هي نومبر دي كارتون، كارتون جون كارتون روج هذا هو نورمالمون. فما ان شاء الله اخبار ممكن ان شاء الله فما انتداب حكم دولي معنا في الجروب ان شاء الله ما نقولوش على اسمه تو ان شاء الله في المستقبل نسميوه ان شاء الله ينورنا وينور الجروب متاعنا. وفما بربي جست معلومه صغيره زادة تابعة بطولة الساحل فما إن شاء الله فريق جديد بشي تولد إن شاء الله قريبا اسمه اف سي بيرشباك إن شاء الله مش يكون عام الجاي حاضر يمثل منطقة بيرشباك بسوسة مش نكون أني إن شاء الله رئيس الفريق هذا مش يدخل معنا في الجروب
4: مش تخرج من الكوميت تضرب مسالح
5: لا لا قدرة ربي لا بس قدرة ربي إن شاء الله ما نظلمهمش بارك
4: سي سامح نأخذ فكرة على الجورني 13 دونك احنا باش نأخذ فكرة حتى على سامي الجمعية ناشطة معكم.
7: والله يا اخويا مهدي اول حاجه اللي كيبيتو هاد البوفيه يحبوا ربي يجيب لنا تلمعوا اللي ذا ما شاء الله يسمع فينا تو جماعه
4: ان شاء الله ربي يبارك لهم ان شاء الله ان شاء الله احنا ديما اللمه هذه تبقى متواصله
7: ربي يخليه
6: ان شاء الله.
7: اول حاجه نحب نقولها راهو كل كيب باش تمشي لكيب اخرى ما تدفع حتى شيء استاد خالص معناها كما نقولوا الماء والجي وكذا كل شيء خالص تجي ضيف وتتكرم وتروح على روحك وتلعب ماتش ويك وتعرف تتكرم على روحك هذه قادمه من قبل بطوله الساحل واضحه تدفع هاد شيء وين يكون يمشي عندك ضيف تعمل نفس التقاليد أربع ماتشات في الشهر ونصيب بازون عرزنا ما هذه تمشي زوز مرتين وتستقبل مرتين جول اليوم تو في جولة 13 مع العلم الذهاب يكمل إن شاء الله 25 جويلية وآخر البطولة إن شاء الله ماكس إن شاء الله 22 ديسمبر تكون الجولة الأخيرة في بعد 3-4 أيام تصير تتويجات في المهدية بتجيان رينيو حددناها مع العلم إلا كون ورانا منظمين برشا حتى كوتيريني وطبعا بعد نرجع لك للزنامة عنا اجتماع القلعة صغيرة واجتماع الثالث عملناه الجمعة اللي فاتت عنا اجتماع السويسي إن شاء الله في آخر أوت آخر أكتوبر سنمشيو للمكنين وآخر ديسمبر سنمشيو للمادية ناخذ الكوبات جمعية كل تاخذ نفس التيتر نفس اللقب جمعية المشاركة الجمعية وأحسن جمعية في الروح الرياضية تاخذ كاس سبيسيال به الرزنة الجولة 13 قدماء القلعة الرياضية قلعة صغيرة باش تستقبل الموج الرياضي بشتى مريم قدماء كرة القدم بالزهور تستقبل نخبة قدماء الزهور زهور ممثلة بربع جمعيات في منطقة شعبية وكبيرة عندها ربع جمعيات قدماء الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى بس تستقبل قدماء البعث الرياضي البناني قدماء الزهور 89 باش يستقبلوا ليناسيونو من الزهور هذوم قدماء المنصورة الرياضية بالكنيس باش يستقبلوا القلعة الكبرى للرياضة حقيقة القلعة الكبيرة ممثلة بزوج جمعيات قدماء جوهرة جوهرة الساحل يستقبلوا وخيانا من هلال مسكن على العالم هنا المساك إن شاء الله زبير باش يكون ضيف إن شاء الله في جويلية إن شاء الله باش يكون موجود إن شاء الله من الإمارات فيقولهم بعد سي فوزي قدماء المشعل الرياضي بالسويسي يستقبلوا قدماء المكنين سبورتينج المكنين وصوت الأمن بجمال باش يستقبلوا سيدي بوعلي للرياضة قدماء مكارم المهدية يستقبلوا الهدف الرياضي بعين الرحمة هذه رزنا بتجولة 13
4: هذه دونك المقابلات فوزي ناخذ فكره على اللاعبين اللي ينشطوا في دونك قدماء الهلال الرياضي بمساكن شكون الاسماء اللي معاكم اليوم
8: بالنسبه للقدماء هلال مساكن نحب نقول حاجه على القدماء قبل كل شيء على الجوارات راهو ما همش كيما لي سينيور وجونيور القدماء معناها معرس وعنده عائله وعنده خدمة وعنده مشغوليات الإنسان اللي يخلي هذوما الكل يمشي يكور ويتلهى بالكورة معناه إنسان مغروم
4: صحيح.
8: بالنسبة للقدماء هو غرام كبير وما عندوش حدود مثلا اليوم نحكيه على بطولة الساحل ونحلمه ببطولة وطنية وكذلك ثم تنظيمات باش نخرجوا لبرا نجم يحكي لك سي سامح ثم في تركيا تحديات جاية وناس تحب تخرج وناس طايرة معناها تحب الكورة فهمتني
4: صحيح.
8: نرجع لمساكن مساكن بريسك عنا 6 سنين 7 سنين من اللي بدينا كشوية القدماء بشوية بشوية بدينا أني وكمال المخينيني من اللول وشوية شوية هكا حصلوا توا ثم ناس بدأت معانا وثم ناس دخلت جديدة اللي هما الفريق متاع أشرف بيا هو أشرف بيا عنده فريق من قبل فهمتني صغار كي وليت البطولة 35 سنة هي كانت قبل 40 كنا أكبر من هكا ولينا دخلنا شوية شباب ومع القدم وعملنا هكا فريق قدماء عنا كما نقولوا نبدأوا بالكبير والكبير ربي نتصور أكبر واحد هو خالد الباش سوفيان الكسير معنا منير المرساني احمد الشتيوي مصاب ان شاء الله يرجع لنا في اقرب وقت، من احسن ما ثم في الكوره احمد. منير المرساني، زكريا الحميدي،
4: منصوري،
8: من ليكيب اللي دخلوا جدد صحيت احمد المنصوري، من احسن ما ثم مثلنا احسن تمثيل ماتش السي اس اس مركز زبونتو ثلاثه ما شاء الله عليه. اشرف بيا،
6: أشرف
8: زادة ما شاء الله، ناس مازلت عندها ما تقول في الكورة. وسام براهم بومبا كان معنا، معنا محمد هميلة زادة من تكنيك مو من أحسن ما ثم. عنا إكيب أوموجين باهية،
4: عدد آخر إضافي أكيد من اللاعبين.
8: بالنسبة للقدماء مش نلعبوا برا، ثم نحبوا نعملوا تكريمات الناس سبقتنا قبل في الكورة، كي نقولوا زبير بيا اللي هو توا في الإمارات متواجد نستناو فيه يجي معانا زادا يشجعنا حتى بحضوره. يوسف العداري، الناس اللي عطات الكورة في مساكن، نثم ناس معروفة كما هكا نحبوا نكرمهم نحبوا نجيبهم. كل مرة نكلمهم يقول لي انت والديسبونيبيليتي، ثم نستخدم ثم ناس عندها
4: صحيح. ليه سي سامح نحكيه على بعض النقاط ربما نقولوا السلبية، الصعوبات اللي تلقاوها اليوم في الجانب التنظيمي، الصعوبات اللي تلقاها الجمعيات من خلال جراء المقابلات هذه.
7: والله الحقيقة أخويا مادي فريني على الاخر نتاع قلعه صغيره مشينا اوتي نتاع ريزوليسيون دو بروبليم اللي هو الاناليز صوت. عندنا توا مشاكل احنا في الجمعيات وحتى تنظيميه. اش قلنا سيدي؟ يا سيدي كل واحد خذا فورمولير نتاع الاناليز صوت، تعطينا نقاط القوه نتاع البطوله، نقاط الضعف اللي لازم نحيوها، اعطونا برشا مشاكل نحسنوها ان شاء الله. بالنسبه اللي احنا كجمعيات هي مشاكلنا باه. اول حاجه احنا الهدف نتاعنا نحبوا نمشيو البطوله الوطنيه. كيفاش نمشيو البطوله الوطنيه؟ لازمنا غطاء رسمي اللي هو شنو؟ يا الجامعة التونسية لكرة القدم ولا الجامعة التونسية لرياضة الجميع، طالبين دعمهم الحقيقة باش يعملونا ستركتور اوفيسيال البطولة رسمية. الحقيقة بعد اتصالاتنا بالجمعيات حتى من الجنوب ولا من الشمال وكل الناس كلها عندنا نفس الهدف، واحنا ان شاء الله هذي المشعل هذايا ماذا بينا لو خيان توا تاع الجامعة يعملونا وديجا مشينا لهم قصدناه وان شاء الله فهمت. نحبوا دعوة للكتاب العامين للبلديات، الحقيقة راهو جمعيات قاعدين يمثلوا في معتمديات ماهمش روحهم ولا حاجة، هذوما قدماء. ماذا بينا يا اخوة الكتاب العامين سهلوا التراخيص للملاعب مرة في الجمعة، ما تمس حد شيء ما تقلق حد شيء، فهمتني ولا؟ كي تجيك جمعية بدون ذكر اسامي معناها برشا جمعيات معناها عندهم ملاعب بلدية، علاش يمشي كريستاد ب 120 و 100 الف وكذا، فهمتني ولا؟ بربي اخوة الكتاب العامين عاونوا الجمعيات كيف كيف تو مشينا للمندوبيه الجوري الرياضة باش يسهلوا لنا الامور لافيلياسيون. اش معناها افيلياسيون؟ احنا تو من 18 جمعيه اكطوالمون في بطوله الساحل، عندنا ترواز ايكيب كاو عاملين افيلياسيون معناها منضوين تحت قانون الجمعيات، عاملين جمعيات رسميه معناها ثلاثة جمعيات اللي هما سيدي بالي والقلعه الكبيره والقلعه الكبيره. الهدف نتاعنا كعملنا في اجتماع بنان قلنا نمشيو للماجوريتي دي زيكيب افيلي، فهمني ولا؟ دونك دعوه زاد للمندوبيه الجويه للرياضه مشينا لها ديجا نحنا باش سهل لنا التراخيص. احنا كتشوف الجمعيات كلنا نحبوا نعملوا تراخيص باش نمشيو في بطولة رسمية ومنظمة وكل شيء، فهمني ولا؟ دونك هذه هي المطالب نتاعنا للجامعة للبلدية والمندوبية الجهوية للرياضة. وبالنسبة لمشاكلنا التنظيمية في الكيبات هانا عملنا اوتي دي ريزوليسيون دو بروبليم باش تخرجوا فيه بلان داكسيون، فهمني ولا؟ ومشاكلنا حتى في البطولة التنظيمية وكذا كيف كيف البلان داكسيون هذا ان شاء الله باش عندنا التسكي تحسين في التحكيم، تسكي تحسين في الملاعب، تسكي
4: في ما صاروش دي اكسيدون في بعض المقابلات
7: ولا والحمد لله والحمد لله ما عندنا حتى اصابه بليغه، عندنا حتى اصابه والحمد لله، على عكس قبل كي كنا نلعبوا بطريقه فرديه كانت عندنا اصابات، عندنا شكون تضرب لي جامو كروازي قبل البطوله كذا. توا نعطيك لي ستاتستيك ماكس جرحة طاح واحد وكذا، اما عندنا لجنه تاديب برئاسه سي محمد بن حفصيه هو ديجا دو باز امني وكذا وكذا، فهمت معناها سيريو برشا، فهمت؟ ما فماش تو بعد كورديناسيون مع التحكيم ما فماش مثلا واحد يتكلي ولا ورقه حمراء وما ياخذش عقوبه ابدا ابدا، كل يوم كورديناسيون. وهذا كان اول حرصنا، نحبوا نجيو نلعبوا ونعرقوا ما يضرب حدا حد، خاطر الناس كل نخدموا الناس كل نخدموا عندنا صغارنا وعندنا كذا والحمد لله ما عندنا حتى اصابه بليغه.
4: سي بسير الجانب التنظيمي مهم برشا اليوم، دونك نحكيو على كيف ما بعض الصعوبات كما حكى سي سامح فيما يخص الملاعب وغيرها، ايضا نحكيو على ربما تسهيلات السلطه المحليه اليوم لتوفير الملاعب للجمعيات هذه الناشطه.
9: والله كما قلت سامح، احنا يمكن الكنيس بدينا من الاول في البطوله في استاد الكنيس واستاد جديد وكل شيء، دونك كورنا ما كانش مشاكل. بون بعد صارت شويه مشاكل فهمت مع اثارتها ناس اخرين ما عندناش فيهم. بون سي محمد بن سالم الحقيقه المرات اللي مشينا له حاول يلقى معنا حل واستجاب معنا، اما شنو مشكلته سي محمد يقول الجمعيه كما قلت سامح ماهيش افيليه، ما عندناش جمعيه معناها واخده تاشيره في رئاسة الحكومه، دونك يقول لك اني كيفاش نجم نعطيك ترخيص وانت ماكش افيليه معناها فهمت. وفما ناس عملت له شويه مشاكل، شنو معناها تعطي السيفلين وما تعطيش السيفلتين بار اكزومبل فهمت. دونك انا معاه الحقيقه ان شاء الله باش يلقى لنا حل، حتى اخواتنا في المساكن يدوري صار لهم نفس الاشكاليه فهمت، يدوري بداوا من الاول في ملعب الفرعي نتاع مساكن وبعدين صارت لهم مشكله. دونك ان شاء الله نحاول نلقاو حل، خاطر ذي نقص علينا بالحق شارج كبير نتاع فلوس، احنا مانيش طالبين راهو حتى دعم مادي، بالعكس بالعكس رانا احنا القدماء رانا قاعدين نعاونوا في الجمعيات. معناها احنا مثلا منصوره الكنيس وقت اللي تنظم ان ايفينمون، نعطيك ان اكزامبل البريود اللي فاتت لي فينال نهائيات نتاع لي جون صارت برشا ماتشات في مساكن وفي الكنيس، احنا استضفنا النادي الصفاقسي والنادي الافريقي وقربه في ديفيزيون او ديفيزيون 2 اللي تلهي بالامور التنظيميه هذه وعاون المنصوره سورتو على المستوى المادي هم قدماء المنصوره هذه بالكنيس. واللي نعرفه زاد من مصادر موثوقه اللي حتى قدماء هلال مساكن قاعدين يعاونوا برشا في الجمعيه معناها نتاع هلال مساكن، وانت تستحقهم متاكد قاعدين يعطيو. دونك كما قال سي سامح هو مش ماتش في الجمعه، هو ماتش في الجمعتين، خاطريني جمعه نستقبل
6: وجمعه نخرج
9: وجمعه نخرج. دونك اذا كان اني باش نستغل الملعب مرتين في الشهر ما هيش حاجة كبيرة فهمت. دونك إن شاء الله بالتنسيق مع الكتاب العامين إن شاء الله نلقاو حل بإذن الله. ونعود شكر الحقيقة سي محمد، رانا قعدنا معاه مرتين وثلاثة مرات قاعد يحاول باش يلقى لنا حل بإذن الله.
4: أكيد هو بطبيعة باش خلي لكم الكلمة معنية هذا اللقاء، وكيف من بعض النقاط اللي ما تحدثناش فيها سي خليفة.
6: بالنسبة لمنتخب الساحل نحب ناخذ شوية وقت. المنتخب الساحل اليوم مثلنا الناس الكوليكية، منتخب الساحل اليوم الجمعة اللي فاتت هذه خرجنا نواتجنو ليه التكلفة بتاعه وقسمناها على الجمعية كل جمعية الكل. منتخب الساحل توا مطالب انه باش يكون بيان ايكيبي في كل شيء. منا سمعنا في مشكون مش عملنا سبونسور بي كومام، انا ما عنديش الستاتيو باش ناخذ سبونسور. نشكر خويا محمد علي شوري اللي خذاه، قال اي سبونسور يجي ناخذوه وبحاول ناخذوه ليكيب تاعنا، مي ليكيب ناسيونال تاعنا ولا المنتخب تاعنا مطالبين معناها الجهات بتاع الجهات بتاعنا مثلا كل حد كل جهه باش تتعاون معناها طاش مثل الساحل الكل تو لعبنا ضد السي اس اس باش نلعبوا ضد المرسى، عندنا الاسبيرونس بيانتو ان شاء الله نبرمجوا مع ليتوار تاع ليكيب نتاعنا نتاع ريجيون نتاعنا واليو اس ام زاد ليكيبي فهمتني. معناها نحبهم كلهم يمدوا يد العون للمنتخب هذايا التولد كبير تولد كبير، واحنا خايفين من كل مره ننجحوا لما كنا نخاف. يعني واحد من الناس كل مره يكون عنده نجاح الا نخاف، لانه معناها البناء على النجاح راهو يتطلب ياسر مجهود معناها فهمتني. واحنا نجحنا ضد ضد ضد المقابله الاولى ضد غردية ثم نجحنا ضد سي اس اس، تو جينا ماتش المرسى دون دو سمان هذا على الله يلزمنا معناها بالحق شكون يمد يد العون معنا كيوقف معنا شويه. ما نحكيش حتى شيء، ما نجيش نقول لك ماديا اخويا وقفتك معنا معنويا تجي توقف على التوج مرحبا بك، يجي معنا ذاك نعتبروه هذاك دعم لنا احنا.
4: سي وسام دونك كريم ختام ولا فماش ربما بعض النقاط اللي تحب تضيف؟
10: نجدد شكري للخونة مهدي على الاستضافه هذه ولذاعه ترام
4: ار ار اقرب شويه الميكرو.
10: نجدد شكري للخونة مهدي ولذاعه ترام اف ام على الاستضافه هذه.
4: مرحبا.
10: بالنسبه للمنتخب الساحل كما قال سي خليفه تولد كبير ويلزمه يبقى كبير ويمثل الجهه الكل، ندعموه نقفوا معاه كما قال سي خليفه زاد معنويا وماديا باللي نقدروا، ويمثل كما قلنا الجهه كامله جهه الساحل.
4: وبارك الله فيك على تلبيه الدعوه. سيباستيان تفضل.
9: بربي حبيت نقول حاجه اخرى سي مهدي، راهو الاشعاع نتاع بطوله الساحل صدقني راه وصل حتى الدول. اي نعطيك ان اكزامبل، عندي صديقي سي عاد لدي نتاع ترجي سيدي عقبه من الجزائر، ديجا كان في ضيافتي الاسبوع الفارط صدقني كل جمعه يكلمني يقول لي أزيد أحكي لي على بطولة الساحل، معنا سمع به ويواكب فيها ويدخل لي باج متاعنا، وعلى فكرة راني قد يحولنا هما يعملوا تجربة وما نجحتش. فهمت؟ صدقني راه فرحان على الاخر، وقال لي يعطيكم الصحة، معنا قال لي احنا حاولنا ما نجمناش وانتم حاولتوا وما شاء الله عليكم. فهمت؟
6: تصديق ان كلامك هو زارنا برحت لولا جيب حضرنا للبلاد وقعد يحكي لنا نفس الموضوع
9: بالضبط. هاني يعني كان في ضيافتي الاسبوع الفات نهار السبت وعملنا ماتش هنا مع بعضنا. فهمت؟ وفرحان برشا برشا. وعلى فكرة الفريق هذايا الجزائري عامل 58 ماتش قال لي في
8: اي له عنا عامين
9: 58 ماتش في تونس. فهمت؟
6: تونس
9: وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
4: امين يا ربي. سي سامح تفضل.
7: ربي نحب نختم ان شاء الله اخويا منتصر الوسلاتي اللي هو رئيس لجنة الاعلام ان شاء الله عمل لك سيدون، معنا ان شاء الله ربي يفرج عليه. نقول مبروك لاخويا فوز بن عمر نجاح بنته في البكالوريا وعطيه الصحة، معنا كان نجحت ب 15 معدل، معنا يعطيه الصحة.
6: سيد نائب الرئيس هذا سي فوز بن عمر
7: سيد نائب الرئيس من المكالمة المهدية. فهمت ولا كيف اجتماع القلعة الصغيرة خرجنا منه هيكلة متاع منتخب الساحل، عنا رئيس منتخب الساحل، عنا أمين مال، عنا معنا جارد ماتريال، عنا كذا. وإن شاء الله توجبت خويا فوزي، عنا دعوة رسمية من فريق أنقرة من تركيا نخرجوا له منتخب الساحل، عنا فريق القلعة الجزائري إن شاء الله في أول أوت باش يجيو بحذانا، عنا مقابلات إن شاء الله معنا حتى خارجية إن شاء الله.
4: إن شاء الله سي فوزي.
8: والله الحقيقة العام هذا نسميوه ناجح، الكبادرة كعاملوه البطولة متاع الساحل هذه
5: تأسيس
8: ونسميوه ناجح، وإن شاء الله العام اللي بعده نيفيتي والنقايس ونولي ونعرف شنو لازمنا وشنو ما لازمناش
4: أكيد.
8: وحاجة أخرى سيرتو سيرتو سيرتو دعوة للكاتب العام الكتاب العامين متاع البلديات يسهلونا في أمور الإجراءات باش ناخذوا تيران، وإحنا ما ناش طالبين وقت معين بالذات، وقت اللي يبدأ تيران فاضي ناخذوا
5: ندبتيه
8: فاهمني. ما حشناش بالضبط أعطيني نهار لحد نهار اللي تبدأ مثلا زحمة ولا تيران، هو ديجا التنظيم على الويكاند تحب سبت أحد ولا جمعة كل جمعية اللي تستقبل هي اللي تقول الوقت اللي نلقاوه إن شاء الله. هذه من
4: أكثر
8: الصعوبات للجمعيات كلها.
4: واضح. دقيقة سي خليفة قبل ما نكمل
6: نحب نحيي جمعية البعث الرياضي بناني ونهناها بمناسبة صعودها للقسم 90، ونحيي رئيسها هشام منصور وإن شاء الله الناس كانوا يوقفوا معه.
4: أكيد. وإحنا كان معنا شي سيما ودخلنا بالطبيعة وحكينا في الباس وسمايات. تفضلي.
5: عايشك ربي يبارك لك. جست بالنسبة حبيت نقول على شعار البطولة اللي هو المساهم بالحق في نجاح هذه البطولة اللي هو قوتنا في لمتنا نسكل انفير ان اوبجيكتيف بيان ايتيدي اوبجيكتيف اتان راه. كي نسمع يعني صدى البطولة دوليا صدى البطولة وطنيا نقول اني قوتنا في لمتنا بالحق فعل وليس قول.
4: ميسي فوزي تفضل.
8: نحب نواجه تحية الحقيقة القدماء والاصحابي في مساكن ولا في فرنسا كلهم، زاد عنا جمعية غادي في مساكنية وسوحلية نكوروا مع بعضنا شك كل ويكاند نقدم لهم تحية، وفي نيس زاد عندي تكويرة زاد الأولاد نقدم لهم تحية وتحية للناس كل الحقيقة.
4: واني تحية ليك سي فوزي أكيد، وشكرا لك على تلبية الأداء، وأيضا تحية لسي أسامة حسني، أيضا سي خليفة صدام، سي سامح القولي، وسي بسام كريدان. بطبيعة كان هذا حديثنا على بطولة قدماء اللاعبين بالساحل. أكيد شنبقاو في تواصل ومتابعة للنشاط، وإن شاء الله نكونوا حاضرين يعني نختاروا بعض المقابلات ربما اللي نتابعوها وتكون الصور والفيديوهات وكل التصريحات موجودة عبر صفحتنا الرسمية راديو رام اف ام. مرحبا بكم الناس كل. فاصل ونواصل في القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
11: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: قولوا بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع.

0: القناص، موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و53 دقيقة في نهاية موعدنا اليوم، باش نكملوا ببعض الأخبار المتفرقة الرياضية. بتبيع نحكيوا على المونديال، وين انضم المنتخب الأردني للمنتخبات اللي غادرت رسميا كأس العالم بعد خسرتها الثانية أمام الجزائر 2-1، يلتحق بكل من هايتي وتركيا والمنتخب التونسي، بينما أيضا ضمنت منتخبات النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا والولايات المتحدة والمكسيك اللي تأهل إلى الدورة 32 بعد ما فازوا في أول زوز مقابلات ليهم في المونديال. نذكروا أنه تم توزيع المنتخبات 48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، لأن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات باش تتحصل اللي باش تتحصل على المراكز الثالثة في مجموعتها. نحكي أيضا على المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في المونديال، وإن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخب التونسي بنظيره الهولندي لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات للحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، وذلك في الليلة الفاصلة بين يوم الخميس والجمعة انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس. تعتبر كاتيا غارسيا هي ثاني حكمة تدير مقابلات في المونديال بعد الأمريكية توري بينسو، واللي كانت أداء مباراة جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، واللي يشهد تراجع المنتخب الوطني التونسي بزوز مراكز إضافية ليصبح في المركز 58 عالميا و9 أفريقيا. ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة لمنتخبنا التونسي، أبرزها خماسية مباراة السويد ورباعية مباراة اليابان. في نتائج المونديال البارح، المنتخب الجزائري يقلب التأخر متاعه في الشوط الأول أمام الأردن 1-0 إلى انتصار باهر أمام المنتخب الأردني 2-1. أيضا نحكي عن المنتخب الفرنسي في مباراة مثيرة البارح أمام المنتخب العراقي، مباراة عرفت توقف طويل ما بين الشوطين بسبب عاصفة رعدية خليت المقابلة تقريبا تتأخر قرابة الساعتين كما قلنا بسبب عواصف رعدية والبرق في منطقة فيلادلفيا. المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب العراقي بنتيجة 3-0. أيضا المنتخب النرويجي يضرب بقوة في مواجهة منتخب السنغال وينتصر في المباراة هذه بنتيجة 3-2، هي الانتصار الثاني على التوالي للمنتخب النرويجي. سينا نحكي على مباراة الأرجنتين والنمسا، أيضا المباراة هذه تمكن من خلالها منتخب الأرجنتيني إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في المونديال بعد فوزه البارح على النمسا 2-0، وانتصار أيضا في الجولة الافتتاحية على المنتخب الجزائري 3-0. الثنائية للمنتخب الأرجنتيني مرة أخرى تأتي بأقدام الهداف ليونيل ميسي 2 في المقابلة، ليرفع رصيد أهدافه في هذا المونديال إلى 5. نعطيكم فكرة على قيمة الهدفين في المونديال لحد الآن، نلقاو ليونيل ميسي 5 من الأرجنتين، بامبي 4 من فرنسا، أيضا لان من النرويج 4 و3 لكل من جوناثان ديفيد من كندا ودينيز أونداف من المنتخب الألماني. بالنسبة للبروغرام المقابلات اليوم وغدوة، بداية من 6 اليوم المنتخب البرتغالي في مواجهة منتخب أوزباكستان، والتسعة متاع الليل إنجلترا في مواجهة غانا، في منتصف الليل بنما في مواجهة كرواتيا، مباراة تنطلق 3:00 فجر يوم الغد المنتخب الكولومبي في مواجهة منتخب جمهورية الكونغو، 8 متاع الليل غدوة أيضا نحكيه على مباراة البوسنة وقطر، 8 أيضا سويسرا في مواجهة كندا، وبداية من 11 أيضا زوز مقابلات اسكتلندا في مواجهة البرازيل والمنتخب المغربي في مواجهة منتخب هايتي. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم في القناص. إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعة. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. ذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التفاعل معنا عبر تطبيق الواتساب. تنجموا تبعثوا كل المقترحات والملفات متاعكم على 29 29 66 68. أيضا تنجموا تكلمونا على 71 134 396. نقولكم شيء طيبة, إلى لقاء الناس كل.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد, واسمع اخبار البلاد والعباد, وما يفوتك شيء. استضافات, حوارات وعودة على كل الملفات, وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق.

جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالن؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net.
1: إرم FM .net.
0: بقية الشهر على إرم FM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لك كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب. الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على إرم فم.
2: ماضي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وين ما كنتوا تسمعوا فينا نسلموا عليكم في كرهبكم، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله زينة لكم، سيسر واحكم في الكياس واحدة واحدة، تسمعوا فينا في خدمكم إن شاء الله نكونوا زادة موانسينكم وفي دياركم زادة إن شاء الله ربي يعينكم. إذن كالعادة موعد جديد، موعد اليوم 23 جوان 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة، مواعيد جديدة ومواضيع جديدة كالعادة، واللي يقول ثلاث يقول فقرة تحسبها صحيح مع أنيس بحر، كالعادة يكون إن شاء الله حاضر بحثينا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. ونفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-34-396 ولا على الباش فيسبوك راديو إرم فم. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم زادة اللي توصلنا كيف كيف على الواتساب على 29-29-66-68. إذن إيهاب وراوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى، بعد شوية طقس وحوالي وتبدلوش الموجة، هنا رجعين نام.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الأشهار على نرم فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوى على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، ماضي ساعتين و17 دقيقه. الوقت هذايا نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: طقس وحوالو. إذا طقسنا لليوم يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. إذا وتشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. إذن بالنسبة لأحوال الطقس مساكن، حاليا درجة الحرارة بين 35 و 26 و 35 درجة. لقيت هذه نلقاوها توصل حتى 38 درجة في مساكن، مع سرعة رياح فوق 15 كيلومتر في الساعة. وإذن في العشية نلقاوها بين 26 و 28 درجة، وفي الليل بين 24 و 25 درجة. طقس غدوة زادة باش يكون كيما اليوم، ودرجة الحرارة باش تبقى على نفس الوتيره بالنسبه للاسبوع هذا، ونلقاوها تتراوح بين 24 و35 درجه. وكان هذايا اش عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، مش خليكم مع الموسيقى بعد شويه في لوكال، ما تبدلوش الموجه.

0: عمل جيب من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت ذي نمشيو مع بعضنا لنفولوكال. لا
2: أنفولوكال أنفولوكال أنفولوكال.
3: في أنفو لوكال نبدأ بالأخبار هذه، ونتولى إقليم الأمن الوطني بسوسة بمشاركة الإطارات الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومركز الشرطة البلدية بالجهة، إلى جانب مصلحة ترتيب وتنسيق بلدية سوسة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. اليوم كان تم تنظيم حملة أمنية مدعمة وموسعة استهدفت مظاهر الاستغلال المفرط للملك العمومي البحري بمنطقة حمام سوسة، وشملت الحملة المقاهي والمشارب والنزل المنتصبة على كامل الشريط الساحلي، وتم التدخل ضد المخالفين اللي تم ضبطهم بصدد الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، وهذا عبر تركيز واقية شمسية وتجاوز المساحات القانونية المرخص فيها. هذا وأسفرت الحملة عن حاجز التجهيزات المستعملة في المخالفات مع تسخير إمكانيات بشرية ومادية، من بينها شاحنات وأعوان من بلدية سوسة في إطار دعم العمل المشترك بين مختلف المداخلين. وتندرج الحملة هذه ضمن الجهود الرامية إلى حماية الملك العمومي البحري وتطبيق القانون والمحافظة على عملية المدينة وضمان أفضل ظروف الاستقبال للزوار والمصطفين في الموسم الصيفي. في المنستير أيضا، الوالي كان نشر في نهاية الأسبوع اللي فات على حملة جهوية استثنائية للنظافة بالمنطقة السياحية بالمستير، واللي تم تنظيمها بمتابعة وتنسيق من دائرة الشؤون البلدية بالولاية، وشمل التدخلات رفع الأتربة ومخلفات البناء وفضلات وتهيئة عدد من الفضاءات وصيانة وإصلاح شبكة التنوير العمومي، بما يساهم في تحسين المشهد العمومي.

0: مراني والارتقاء بجمالية المنطقة السياحية واستقبال موسم الصيفي في أفضل الظروف حسب ما جاء على صفحة رسمية لولاية المنستير. ونختم بالأخبار هذه وينتنظم جمعية المحافظة على البيئة بمساك الندوة علمية إيكولوجية تحت شعار الماء ثروة نادرة فالمحافظ عليها. اليوم بداية من مطلثة متاع العشية بدار الشباب المساعدين، الندوة هذه تجي في إطار دعم الأنشطة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة البيئة والمجتمع. وكان هذا شعرنا في أنفولوكال.
1: أنفولوكال
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: الاستشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

الاسلام.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. rmfm
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام على الرم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحياتنا لكم خلطتوا علينا في الاستماع لقيت هذية. اذا مطلعه في ارم ماجازين وفي الرم اف ام، تحياتنا لكم. لقيت هذا نمشيو مع بعضنا الفقرة احسبها صحيح
0: احسبها صحيح مع اني سبحان.
2: إذن كما عودنا سينيس بحر بحضوره بحذين كن هار ثلاث لقيت هذية وموضوع جديد. نفكركم سينيس بحر كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز، إذن حاضر معنا لليوم باش نحكيو على موضوع مهم ويهم برشا توانسة وبرشا إذن مواطنين يسمعوا فينا لقيت هذية. نحكيو إذن باختصار على نظام الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل في تونس. سينيس ناركزين ومرحبا.
3: مرحبا بك منى ومرحبا بكافة المستمعين. كما تفضلت سيادتك وقدمت الموضوع اليوم هو موضوع الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل في تونس.
2: أيوة. الحقيقة ديما سينيس موضوع يعني بخلاف انه على علاقة بالاكتواليتي، ديما توانسة تسأل فيه الموضوع هذا، يهمهم على الاخر ويحبوا ديما اي جديد يكونوا معناتها مطلعين ويعرفوا تفاصيل اي حاجة بخصوص منظومة الضمان الاجتماعي وغيره.
3: بالطبيعة باش نشوفوا اليوم شكون اللي لازم ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي، شنية التعويضات نجم ياخذها العامل في اونكاو فما حادث شغل. نحكيه زادة على نظام متاع الروتريت وقديش معناها جراية التقاعد قديش نجم توصل وشنية شروط انسي دو سويت. فهمتني؟ قبل ما نبدأ احنا في تونس عندنا ثلاثة هياكل ينظموا معناها الحماية الاجتماعية في تونس، ثلاثة مؤسسات كبيرة معناها ثلاثة مؤسسات كبيرة. المؤسسة الأولى هو صندوق الضمان الاجتماعي اللي هو السينسيس، اللي هو المركز الرئيسي للقطاع الخاص وين تصبوا فيه الاشتراكات متاع القطاع الخاص. عندنا زادة في القطاع العمومي سنير بي اس، فهمتني كيف كيف، اللي هو الصندوق الوطني للحيطة للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي هو زادة كيف كيف يتصبوا فيه المساهمات متاع القطاع العام. وعندنا الكنام اللي هو صندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي هي الجهة الدافعة ولا الجهة اللي تتولى التغطية الصحية والتعويض على حوادث الشغل. معناها المساهمات يتصبوا في السينسيس ويتصبوا في السينير بي اس بالقطاع الخاص والعام، والتعويض نتاع الامراض والامراض المهنيه ولا التغطيه الصحيه يصيروا عن طريق الكنام اللي هي الكاس ناسيونال داسيورونس مالادي. به في النظام فما دو ريجي، معنى الماء متاع كل بشر كسوسوا معناها كان معناها أجير وإلا مستقل، فما دو ريجيم. فما الريجيم متاع الأجراء ريجيم وحده، ريجيم الانخراط في المنظومة هذه ريجيم وحده، فما ريجيم المستقلين لي زانديبوندون. النظام الأجراء وقتاش يتطبق؟ يتطبق وقت اللي تصير توظف عامل جديد، أي مؤسسة باش توظف عامل جديد فهمتني، المساهمات الاجتماعية تتحسب على الأجر الخام امتاع الاجير هذا. وفما نظام اخر اللي هو نظام المستقلين اللي هو نظام غير الاجراء، اللي هم الناس اللي عندهم مهن حره، التجار، وكلاء الشركات، ليجيروم تاع لي سوسيتي، هذوما عندهم ريجيم اخر مستقل، والمساهمات نتاعهم تحتسب على اساس دخل جزافي، معناها ان ريفوني فورفيتير ولا ان سالير فورفيتير، مرتبط بالأجر الأدنى المضمون اللي هو السميك، اندكسي على السميك. معناها الكوتيزاسيون نتاع السينسيس نتاعهم تتحسب على ان سالير اندكسي على السميك. هذا كي تبدا مستقل، كي تبدا سالاري الكوتيزاسيون نتاع السينسيس تتحسب على الأجر نتاعك، على السالير بروت نتاعك. دونك عندنا دو ريجيم مختلفين. التكلفة قديش يتصب، قديش المساهمات الاجتماعية هذوما قديش معناها يتصبوا للسينسيس؟ نبدأ بالرجيم الأولين اللي هو الرجيم متاع الأجراء متاع اللي سالاري. فما زوز حصص، فما الحصة متاع صاحب العمل المشغل، وفما حصة الأجير اللي هما دو بورسنتاج. حصة صاحب العمل اللي هو 17.07% وحصة الأجير اللي هو 9.68%، التوتال متاعهم 26.75% اللي هي النسبة اللي تتحسب على السالير بروت الأجر الخام.
2: أي.
3: هذه وقتاش تدفع؟ تدفع كل تريمستر. كل تريمستر كل مؤجر كل صاحب عمل عنده خدامة يخدم فيهم مطالب كل تريمستر باش يصب عليهم بما قدروا 26.75% من الأجر الخام متاع العمل متاعه. فهمتني؟ وكل وين يتزاد خدامة جديد عنده 48 ساعة باش معناه يصرح به وتم الانخراط متاعه في المنظمة. 48 ساعة معناه نهارين. فهمتني؟ سينو ينجموا يصيروا خطايا متاع تأخير ومتاب. نشوفوا توا الواقع الاخر نتاع المستقلين لي زانديبوندون، الريجيم الاخر نتاع لي زانديبوندون اللي قلنا للناس اللي عندهم اعمال حره والى اصحاب الشركات. هذوما ما قلنا فما اندكساسيون على السميك وفما معناها 10 كاتيجوري 10 كاتيجوري معناها 10 شرائح نتاع دخل ولازم يصاحب العمل يختار الشريحه. بيان سور فما دي بلافون فما دي بلانشي بلتو فما دي بلانشي حد أدنى يمشي أنت وطبيعة العمل وأنت وعدد الخدامة متاعة الشركة متاعك. فهمتني؟ تتكلاسة فيه دوفيس من لوك معناها متنجمش اتحالي يمشي بار كاتيجوري وكل كاتيجوري عندها الاندكس متاعها متاع السميك. الاندكس متاع السميك نجم يبدأ من واحد ويوصل حتى إكس ل 18 في آخر كاتيجوري 18 18 فوا سميك. هذاك الباز نتاعي اللي باش نكوتيزي عليه اللي باش نحسب عليه الكوتيزاسيون التريمستريال. مثلا ناخذ اكزامبل الشريحه، ناخذوا الشريحه الاولى اقل شريحه هذه نتاع اقل واحد معناها باش اللي هي معناها ان فوا لو سميك. ان فوا لو سميك فوا 3 معناها في الثلاثه في التريمستر السميك باش يطلع 1,524,000 باش يخلص هو ان بورسونتاج دو 14.71% اللي هو 14.71% على الشريحة هذيك اللي هما يطلعوا 224 دينار في التريمستر. هذه أقل شريحة أقل شريحة معناها بشي كوتيزي على روح بشي أدفع في التريمستر 224. ناخذوا شريحة في الوسط مثلا شريحة رقم 5 معنا قلنا فما 5 سان كاتيجوري. شريحة رقم 5 مثلا في التريمستر 896 دينار بشي صب على روحه ب 896 دينار. أقوى شريحة هذه الكاتيجوري 10 توصل الماكسيموم تاعها 4000 دينار و35 4035 دينار معناها في التريمستر. دونك هذوما شرائح نتاع لي كوتيزاسيون في الواحد. قلنا ما فما دي كلاس بلانشي مثلا ناخذ اكزامبل لي ميديسان سبيسياليست الاطباء المختصين ولا لي شيرجيان هذوما دوفيس يتحطوا في الشريحة رقم 7 معناها ما ينجمش يطيح عليه. والدولة معناها نظمتهم كما قلنا انت حسب القطاع اللي تخدم فيه وحسب عدد الخدامة اللي انت تشغل فيهم. هذوك ما تنجمش تطيح عليهم، تنجم تطلب شريحة ما اكبر معناها تكلاسيت انت في 7 نجم نطلب 10 نجم نطلب 8 وذاك انت حر معناها تحب نكبر في الصبين نتاعك.
2: يعني قابل يعني
3: نجم تكبر في الصبين نتاعك. وقتاش يخلصوا هذوما لي سيونس نتاعنا اللي قلنا لي كوتيزاسيون هذوما نتاع السينيس؟ وقتاش يخلصوا؟ عندنا كل تريمستر تتسكر 15 يوم بعد. دونك التريمستر الاول نتاع العام تتسكر 30 مارس، عندنا لو 15 افري اخر اجل باش نصرحوا باللي ديكلاراسيون تاعنا نتاع السي ان اس اس كو سوا كنت اجير اجير او عارف يصب عليا ولا كنت مستقل نصب اني على روحي. لو 15 جويي لي سيونس الثانيه من كل عام، لو 15 اكتوبر لي سيونس الثالثه، ولو 15 جانفي لي سيونس هي الاخرانيه نتاع اخر نتاع اخر تريمستر. هذوما لازمهم يخلوا. بيان سو اذا ما خلصش فما دي بيناليتي دو روتار يتراوحوا من بين 1 و 3% بار موا دو روتار إذا ما خلصش في الوقت.
2: في الوقت
3: به التغطية الاجتماعية هذه كي أني نصب على روحي ولا كي عارف يصب علي شنو تخولي؟ شنو تخولي؟ تنوصل للريتريت أول حاجة هي التغطية معناها أبار الأمراض العادية الكنا معناها كي نبدأ عندي كارني كنا والنجم تصير لي بريزون شارج
2: نتاع خدمات.
3: فما نزيد التغطية أكثر على حوادث الشغل والأمراض المهنية الحوادث الشغل والأمراض المهنية.
2: واللي هو فما ولن... فرق بيناتهم.
3: واللي هو
2: فما فرق بيناتهم.
3: هو بصفة عامة باش نفسروها شنو شنو هي المرض المهني وشنو هو حوادث الشغل. ولنا تو نحكيو على التغطية في القطاع الخاص. سنير بي اس مانيش باش نجبدوها اليوم في الحصة هذه باش نركزوا أكثرية على التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص. ومعناها الحادث الشغل شنو هو حادث الشغل؟ هو حادث يقع بسبب معناها بمناسبة العمل. تضربت وأنت تخدم.
2: وانت ماشي الخدمة
3: وإلا انت ماشي الخدمة في المسار الطبيعي للمنزل من بين دارك ومقر العمل. والمرض المهني شنو هو؟ انك تعرضت المخاطر مرتبطة بالنشاط واثرت عليك معناها على الصحة متاعك. شنو هي الحاجات اللي خارج التغطية؟ اللي هي الحوادث الناتجة عن التهور الشخصي، معناها
2: انت اقدمت على الفعل،
3: انت اقدمت ومعناها تهورت وضربت روحك بروحك، معناها مش ناتجة على الشغل، فما تهور، فهمتني؟ وكيف كيف باش تتمتع بالتغطية هذية على حوادث الشغل، فما مساهمة اللي هي تتراوح ما بين 0.4 ل 4%، واللي هو يصبها المشغل على الخدامة متاعه على السالير بروت دون اللي حكينا عليهم 26.75، فما مساهمة للتغطية على حوادث الشغل اللي هي تتراوح ما بين 0.4% و 4%. انت والنشاط ومدى الخطورة متاع النشاط هذاك، الأنشطة الخطيرة مثلا، فما قطاعات كيما قطاع البناء والأشغال العامة فيه برشا خطر متاع معناها حوادث متاع شغل، هذاك 4% الكوتيزاسيون متاع يصبها المشغل على الخدامة متاع. كي يصير لا قدر الله هذا الشغل، شنو الواجبات متاع المؤسسة والواجبات متاع العام؟ يزمك بالنسبة للأجير يزمه في 48 ساعة معناها نهارين باش يعلم الشركة بأنه يعلم عارفه طبعا. أنه هو تعرض الحادث متاع شغل، والشركة عندها من نهارين 3 أيام باش تمشي تعلم الكنام، تعمل ديكلاراسيون، تعمل معنا كيما نقولوا ديكلاراسيون، وتعلم الكنام انه الاجير نتاعها تعرض الحادث نتاع الشغل. الكنام عندها 20 يوم ابري باش تثبت في الحادث وتثبت اللي هو عنده طابع مهني. وبالنسبه لصاحب المؤسسه اذا تقاعس وما صارت ما عملش ديكلاراسيون دو داكسيدون ترافاي عند الكنام، راهو فما اختار معناها ومسؤوليات نجم يتحملها، فما اختار ما نجم يتعرض لخطايا مالية، وفما مسؤولية مدنية تجاه المضر، معناها المضر نجم يطالب صاحب الشغل بالتعويض إذا هو ما قامش بالإبلاغ
2: في الوقت اللي كنا نحكي عليه. الحقيقة معطاكم طويلة المدة،
3: عنده الوقت من نهارين 3 أيام باش
2: يبلغ المدة. بالنسبة للكنام،
3: الكنام اي باش تنظر سورتو في انه عنده طابع مهني، اما هي لا معناها ترجع
2: اي بعد. لكن بين الحادث وبين الاعلام
3: باش يصرف هو من جيبه وبعث لي الكنام ترجع بعد ما تنظر في كيما نقولوا في الملف وثبت ان هو اللي هو معناها عنده طابع مهني، ترجع المصاريف هذيك اللي تحملتها المؤسسه والا تحملها الاجير. ودون ذلك تنجم تعطي ملحه، هو معناها قعد ما يخدمش مثلا ايامات، المنحه تنجم توصل منحه يوميه، تنجم توصل ثلثي الاجر اليومي المعتاد. مثلا هو تضرب في الخدمه وقعد ايامات ما يخدمش، الكنام تعوض له الدوتيير نتاع سالير نتاعه، فهمتني؟ فما الحوادث المهنيه الاخرى يتم ينجر عليها عجز، معناها سقوط نقولوا احنا بلغتنا، وهنا تمشي التعويض حسب البرسنتاج نتاع الدرجات نتاع السقوط. اذا اقل من 5% جينيرالمون ما فماش تعويض، ما بين 5 و15 ياخو راس مال يدفع مره واحده، ما بين 5 و15 نسبه نتاع سقوط ياخو معناها راس مال تعويض في شكل راس مال ياخذوا مره واحده. اذا نسبه السقوط اكثر من 15% ياخو جراية عمورية اللي هو راتب على مدى الحياة، معناه ياخو تعويض على مدى الحياة في شكل جراية في شكل جراية. بالنسبة للمستقلين هذا ما نحكينا على الأجراء، المستقلين هذا نظام اختياري، نحب يعمل كوفرتير على روحه في حوادث الشغل ولا ما يحبش والأمراض المهنية، ونظام زاد اختياري ينجم يختار كما نجم له. بالنسبة للأجراء نظام إجباري، بيان سور لازم يعمل إذا هو حسب طبيعة العمل متاعه، إذا يعرف روحه العمل متاعه فيه اختار وينجم يتسبب له في أمراض والحوادث بالطبيعة لازم يعمل تغطية، معناها اللي هو باش يحمي روحه لا قدر الله، ينجم انت طبيب ويمرض لا قدر الله ما ينجمش ما يلقاش كيما نقولوا مصدر دخل، لازمو معناها يعوض معناها يصب على روحه في الحكايه هذه. باش نتعداو توا قلنا ما التغطيه الاجتماعيه تخول لنا باش نداويو وتحاول وتحمينا وكأوفة ما حوادث الشغل، ومام طون معنا الريتريت الجرايه نتاع التقاعد. شنو هي الشروط؟ فما شروط بيان سور معناها باش تصب لي اني جرايم تاع تقاعد، فما شروط اساسيه. الشرط الاول هو شرط السن، فما لازمك نوصل للسن القانونيه وتنفسروها شنو هي السن القانونيه. المده، فما المده من حد ادنى نتاع مده اللي صبيت فيها اللي صبوا لي معناها عملت فيها كوتيزاسيون في سي ان اس اس، فما مده حد ادنى تحسب. فهمتني؟ ولازم فما انقطاع العمل معناها توقف التام عن ممارسه الانشطه اي نشاط خاضع لانظمه الضمان الاجتماعي. ما نجمش نقول اني خذيت روتيريت ونخدم في خدمه اخرى. فهمتني؟ لازمها معناها انقطاع الكل التام على العمل. فهمتني ولا؟ بالنسبه للسن القانوني فما فرق ما بين الاجير والمستقل. بالنسبه للاجير السن القانوني باش تخرج عندك الحق تتمتع بجرية التقاعد هي 60 سنه. بالنسبه للمستقل 65 سنه.
2: فارق 5 سنين.
3: من لازمك توصل 60 سنه باش تطالب بالجرايه نتاع التقاعد. هذا معناها الكونديسيون الاولانيه. الكونديسيون الثانيه لازمك عندك 10 سنوات مينيموم صبيت. انا 10 ايام صبوا عليك ولا صبيت على روحك. فهمني؟ 10 سنوات مينيموم باش تنجم تتمتع بجرايه التقاعد. القاعدة متاع الاحتساب زادت تختلف ما بين الأجير والمستقل. بالنسبة للأجير باش نحسب أني صالير التقاعد متاعي جراية التقاعد بليتو لازمني على معناها تتحسب على معدل الأجور متاع آخر سنوات فقط. آخر سنوات آخر 10 سنوات صبيت فيهم صبوا لي فيهم على روح معناها على معناها في السينسيس. بالنسبة للمستقل تحسب القاعدة متاع تحسبين جراية التقاعد على المعدل نتاع السنوات الكل من اللي بدا يصب على روحه من اللي بدا يكوتيش.
2: فماش مده معينه.
3: فماش مده. بالنسبه للاجير على اخر 10 سنوات معدل اجور نتاع اخر سنه 10 سنوات. وبالنسبه للمستقل معدل اجور على كامل الفتره اللي فاتت كامل طيله المسار المهني نتاعو الكل. فهمتني؟ النسبه قداش تتحسب بالنسبه للاجير؟ 40% هذيك دوفيس تتحسب على السالير هذاك على المعدل للسالير وزيدها 2% على على كل عام. على كل عام اللي يفوت ال 10 سنين 40% اذا وصل 10% 10 سنين عنده 40% فوا لو سالير مويان نتاع 10 سنين وزيدها 2% على كل عام يفوت ال 10 سنين وبلافوني ل 80%. من واحد عنده 30 سنه مثلا كاريير 30 سنه كاريير قداش ياخذ جرايه نتاع تقاعد؟ باش تلقاها بلافوني ل 80% ياخو المويان نتاع 10 سنين الصالير نتاع 10 سنين انا ياخو فيه 10 سنين التوال المويان نتاعو فوا 80% ياخو 80% من الصالير المويان نتاعو نتاع 10 سنين. واضحش؟
2: واضح.
3: بالنسبه للمستقل المستقل كيف كيف ياخو 30% هذيك دوفيس وزيدها 2% على كل عام اللي يفوت ال 10 سنين وكيف كيف بلافوني ل 80%. إذا هو زاد كيف كيف عنده مثلا 30 عام وهو يصب نشاط وقاعد يصب على
2: روح. علاش سمحني سينيس في اللي يخدم معناتها المستقل علاش هما العشر سنين وإحنا قلنا اللي هو يخدم معناتها ما فماش مدة
3: العشر سنين باش تنجم تتمتع بجراية التقاعد. أما في السالير متاع التقاعد يحسبولك ما اللي بديت تخدم ما اللي بديت تكوتيسي. بالنسبة للأجير ياخذوا كل 10 سنين طويل. فهمني؟ والنسبة تبدأ من 30% وزيدهم 2% على كل عام وفما بلافون تاع 80% 80% من السالير المويان اللي كنت اللي تخذيته على طيلة السنوات هذيك الكل. دونك فما برشا ناس يحسبوها بالغلط يقول لك حطني في شريحة أقل شريحة حطني في الشريحة الأولى مثلا حطني في الكاتيجوري آه هاكا نخلص 224 دينار في التريمستر واني مرتاح. أما كي يجيروا التريت مش بشرق حتى شيء معناها كي يجي باش تصبوا لهم بعد الجرايه نتاع تقاعد باش تلقى مونطون صغير برشا. دونك اذا هو معناها الاكتيفيتي نتاعو مترفه وعنده كيما نقولوا باش لي مويان باش يصب على روحه ماذا بيه قوي في
2: يحسبها صحيح من الاول
3: يحسبها صحيح من الاول ويقوي في الجرايه نتاعو نتاع يقوي في الكوتيزاسيون نتاعو وفي التقاعد باش ما تجيش ناقصه من بعد. فهمتني؟ فما الناس اللي يحبوا يخرجوا تقاعد مبكر. ما يقعدش يستنى 65 سنه ولا 60 سنه يحب. فما شروط فما اسباب اقتصاديه فما من غير ما ندخلوا اكثر في التفاصيل لا مش نعطيو جروسو مودو يعني فما اسباب اقتصاديه فما اسباب مهنيه انهاك مهني تعب معاش نجم يخدم فما اسباب شخصيه كيف كيف زاد من غير ما ندخلوا في الديتاي وهذا يبدا ابارتير من 55 سنه يعني بالنسبه للاجيال هي السن القانوني نجم ابارتير من 55 سنه يطلب التقاعد مبكر قبل ما يوصل ل60 قبل بخمس سنين. فهمتني؟ وعلى هذا باش يتم خصم 2% على كل عام مثلا هو ما قلنا النسبة توصل من 40% وزيدها 2% كل عام لين يوصل على كل 10 يفوت ال 10 سنين. لهنا كي باش ياخذ النسبة باش ياخذها باش ياخذها نسبة منقوصة باش اللي كان عنده فيها الحق في 60 عام باش ينقص له 2% على كل عام خذاه قبل ال 60
2: قبل ال 60 اوكي.
3: فهمتني؟ معناها إذا تحسب على 5 سنين معناها ماكسيموم باش تنقص له 10% مثلا هو كي إذا كمل ال 60 عنده الحق في 80% من السالير نتاعو إذا هو قص في 55 نقص 10% من 8 يخو كان 70 وتقعد على أفي معنى حتى يوصل ل 60 سنة
2: مش
3: يقعد ديما يخو في 70% من السالير اللي كان يخو فيه القديم.
2: واضح
3: فهمتني باش لهنا معناها كيف كيف هذيك زادة معناها تأثر زادة عجيري. دونك بالنسبة نرجع بالنسبة للناس اللي تحسبها صحيح شرتو الناس اللي تشغل في خدام يلزم عنده 48 ساعة باش الخدام الكل يخرج لهم يعملهم أفيلاسيون ويصرح اللي هما دخلوا يخدموا عنده لدى سنساس بس ما تشرلوش مشاكل. كيف كيف النسبة اللي تسمى بتاع الكوتيزاسيون فما 26-75% من ننسوهاش على كل تريمستر وتزيدها لزاكسيدون دو ترافاي اللي هي تروح قلنا بين 0.4% و4% فهمتني. ولازم زادة معناها كيف كيف المستقلين لازم يختاروا الشريحة متاعهم اللي تخول لها معناها كما نقولوا معاش تقاعدي محترم باش من بعد كي يخرج يلقى حاجة
2: يحسب صحيح ويحسب القدام
3: يحسب القدام فهمتني. وسختو الناس المستقلين اللي عندهم متخلدات مثلا عندهم دي تريمستر ما صابوهمش ما همش منظمين هذوك مراهو كي يجي في شيخ وتقاعد ما يعطيهمش يقول له سوي وضعيتك القديمة قبل ينجم هو تلقاه عنده مثلا 10 سنين وفما دي تريمستر فك العشر سنين غبهم ما صبهمش يجيب شيخه مشي يطلب التقاعد يقول له برا مشي يسوي القديم وبالبيناليتي
2: ما عندك
3: من هي دونك ماذا بيهم اذا عنده ديفويت يصفيهم قبل ما يقعد يستنى حالي ناخذ التقاعد خاطر سينو من بعد يتثقلوا عليه خطايا نتاع تاخير.
2: واضح
3: هذا هو
2: واضح الحقيقة موضوع مهم برشا وفي برشا ما إن شاء الله أكيد المعلومة وصلت للجميع وركزوا فيها زادة مليح وإن شاء الله إحنا نكمل نواصلوا في يعني على نفس الخطة هذه مع كنتي سينيس مع التفسيرات هذه اللي تكون واضحة باش نجموا أنتم تحسبوها صحيح. أكيد نشكرك برشا سينيس على الحضور ملتقانا إن شاء الله
3: قدرة
2: يعيشك شكرا لك. إذا بالنسبة لش كان عنا اليوم في أحسبها صحيح أحسبها صحيح مع إني سبحان. إذا نحسبها صحيح توصلنا مطلة 21 دقيقة بعد شوي لنيوز بيبالو جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لوقية هذا، ونمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل لنيوز بيبل
2: في لنيوز بيبل. إذا نبدأ بالخبر هذا، وين اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ ليه أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 و 25 جوان تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقا لأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل الماضي وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، وشاري لأنه باش يتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. المجلس شدد على أنه باش يتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حال تنفيذ الإضراب، وهذا بخصوص أيام الإضراب وخصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. وعبر في نفس الوقت عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء، كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا لتزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص فواتير وسائر عمليات مالية. واعتبروا أن الدعوة هذه للإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأنه من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في واقع تستوجب فيه المرحلة مزيد من العمل وروح التضامن والتآزر. كما دعا المجلس للمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات لي الأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي خلال أو داخل الفروع البنكية استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك حسب نص البلاغ. في شان آخر، وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجه الهذيلي كان دعا إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، وأكد ضرورة تحسين العقارات هذه بمختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولاية سوسة بنزارة نابل زغوان بحضور عدد من الإدارات العامة بالإدارات المركزية بالوزارة في إطار متابعة نشاط الإدارات الجهوية عن قرب. كما أكد الوزير أهمية إلى العناية اللازمة لعمل الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية اللي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي، كما شدد على أهمية أعمال البحث والمعاينة اللي تنجزها الإدارات الجهوية، ودعا إلى توخي الدقة في أعداد التقارير بما يضمن سلامة المعطيات الفنية. وكان أوصى في تحرير أو في سياق آخر دعا إلى ترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة، ودعم لمشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة اللي يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات شاملة تضمن لحاتها بمختلف المعطيات المادية والقانونية حسب نص البلاغ. وزارة الصحة في بلاغ ليها موجه لأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أعلمت إذن أنه جلسات اختيار التربصات تتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialité.msante.an وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة لهم عبر البريد الإلكتروني. ودعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين للالتزام الدقيق بالتعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما تم تبينه وكما هو مبين في الرزنامة، واحترام ترتيب المرور كما أورد في الدعوة المرسلة ليهم. ودعت الوزارة في نص البلاغ الأطباء المقيمين للتأكد مسبقا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الانترنت، ودعت زادة على ضرورة احترام المدة القصوى المخصصة للاختيار، إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال تأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشح. وجاء في نص البلاغ أن التربصات الإجبارية للاختصاصات الخاص للاختصاص تعرض مع إشارة إجباري باللون الأحمر وتربصات الاختيارية مع إشارة اختياري باللون الأصفر وتربصات تكميلية مع إشارة تكميلي باللون الأزرق. ودعات الأطباء للتواصل على البريد الإلكتروني سبيسياليتي rns.tn وهذا في حال وجود أي إشكال. إذن في أخبارنا الأخرى، وزارة أو تكثف لنا مصالح البيطرية الجهوية حملات تلقيح مجاني ضد الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من ولايات الجمهورية من بينها صفاقس منوبة بن علوس مهدية ومدنين في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. أوضحت الإدارة العامة لمصالح البيطرية أن المبادرة هذه تندرج ضمن مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتهدف إلى تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من الانتشار من خلال تقريب خدمات التلقيح من المواطنين والرفع من نسبة تغطية الحيوانات الحساسة الإصابة بالمرض، كما شملت الحملة أنشطة تحسيسية وتوعوية لفائدة مربي الحيوانات الأليفة والمواطنين للتعريف بمخاطر داء الكلب وسبل الوقاية منه. وذكرت في السياق هذا بوجود 197 نقطة قارة للتلقيح موزعة على مختلف ولايات الجمهورية تأمن خدمتها مجانيا طيلة أيام الأسبوع وخلال التوقيت الإداري. ودعت المواطنين للإقبال على تلقيح حيواناتهم بانتظام حفاظا على صحة الحيوانات وسلامة المواطنين وتجسيدا لمبادئ الوقاية في إطار مقاربة الصحة الواحدة. وكان هذا شعرنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل.
2: بعد شوي لانفو أو بعد شوي سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع، خليكم مع الموسيقى دي أحمد شريف ونرجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت رمفام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا الاربعه ودقيقه لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
0: سكوب انفو، سكوب انفو.
2: في سكوب انفو اذا نرجع للنقابه التونسيه للبيولوجيين الخواص اللي دعات الصندوق الوطني للتامين على المرض لكن امن السريعه بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبيه الخاصه المتخلده بذمته وضبط رزنامه واضحه وملزمه للخلاص بالاضافه الى معالجه الملفات العالقه. هذا حضره النقابه في بيان نشرته من تفاقم الازمه الماليه اللي يمر بها القطاع جراء تواصل تاخر صرف المستحقات، بشرت لانه اجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبه الى عدد من المخابر بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. وأكدت النقابة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة واصلت الفترة هذه تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود وتحمل مسؤولياتها المهنية لضمان استمرارية النفاذ لخدمات التحاليل الطبية دون انقطاع رغم الصعوبات المالية المتزايدة. هذا اعتبرت أن الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار في ظل الصعوبات التي تواجهها المخابر في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية من خلاص الأجور الأدوات إلى تسديد مستحقات المزودين وتغطية مختلف المصاريف التشغيلية. وأضافت أنها قامت بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض للتنبيه إلى خطورة الوضع والدعوة إلى التدخل العاجل إلا أنها لم تتلقى إلى حد الآن أي رد رسمي أو تفاعل جدي مع مطالبها. كما عبرت النقابة عن استغرابها من استمرار هذا الصمت رغم التزام المخابر بخلاص واجباتها الجبائية والاجتماعية في أجلها القانونية بما في ذلك الأداءات المستوجبة على مستحقات لم يتم صرفها بعد. وأكدت أن الارتفاع المتواصل لكلفة الكواشف والتجهيزة الطبية إلى جانب العباءة الجبائية إذن والاجتماعية ساهم في تعميق الأزمة المالية لعيش القطاع وهدد التوازنات المالية لعدد من المخابر. وحذرت النقابة من أنه استمرار تجاه الملف هذا يؤدي لتعطيل نشاط عدد هام من المخابر خاصة في الجهات الداخلية بما ينعكس سلبا على استمرارية وجودة خدمات التحاليل الطبية وعلى حق المواطنين في النفاذ عادل للخدمات هذه بمختلف مناطق البلاد. وشددت في ختام بيانها على أنها باش تواصل إذن الدفاع عن حقوق منظوريها وعن استمرارية هذا المرفق الصحي الأساسي بكل الوسائل القانونية المشروعة ودعات إلى إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار القطاع واستمرارية خدماته. وكان هذا إشعارنا في سكوب أنفو.
0: سكوب أنفو، سكوب أنفو.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، إذن ما تبدلوش الموجة، خليكم معنا في الاستماع.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: الآن ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الإشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار. تحياتنا لكم اللي عدلتوا لقيت هذا على 99.8 ولا على 3w.aramfm.net. لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
4: L'info en 3 minutes.
5: 3 minutes.
3: إذا نحكيه في لانفو عن 3 مينوت على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي أصدرت اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، ليتم لاحقا تحيين النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا، ويتضمن الدليل 1204 عرض تكوين جديد أو تم تجديده، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة اللي تتضمن أفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. نفكركم أنه في السياق هذه المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت صرحت إذا أحلام الشاطر، وكشفت أنه النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 اللي باش تصدر اليوم باش يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، أكدت أنه الدليل باش يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده في إطار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتسارعة اللي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن الحديث عن اختصاصات جديدة لا يعني بالضرورة إلغاء اختصاصات قائمة، وإنما يشمل مراجعة محتواها البيداغوجي أو إعادة هيكلتها وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل أو العمل والعمل والمهارات المستقبلية المطلوبة، خاصة في المجالات اللي عندها قيمة مضافة عالية واختصاصات واعدة. كما دعت زيدا المديرة العامة لشؤون الطلابية الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إلى ترشيد اختياراتهم الجامعية من خلال الموازنة بين رغباتهم الشخصية وقدراتهم العلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب المتوفرة بمختلف المؤسسات الجامعية والاعتماد على المعلومات الرسمية الواردة بدليل التوجيه ومستشاري الإعلام والتوجيه وأهل الاختصاص. وأكدت أنه اختيار المسار الجامعي يمثل مشروع حياة بالنسبة للطالب وليس مجرد قرار ظرفي مرتبط بنتائج البكالوريا، وشددت على أهمية الدور التوجيهي الأولي في مرافقة أبنائهم ومساندتهم دون التأثير المباشر على اختياراتهم، وختمت بالتأكيد على أنه نجاح عملية التوجيه الجامعي يرتبط أساسا بتوفر المعلومة الصحيحة والاختيار الواعي المبني على معطيات موضوعية، بما يضمن للطالب مسار جامعي ناجح وفرص أفضل للاندماج في سوق الشغل مستقبلنا. نبقى في نفس الموضوع إذن، ونحكي على جامعة تونس المنار اللي أعلنت عن أحداث إجازة وطنية في اختصاص البيو انفورماتيك واستكشف بيانات كائنات الحية، وهذا في إطار تطوير عروض إذن تكوين مبتكرة ومتعددة الاختصاصات تستجيب للتحولات العلمية التكنولوجية الحديثة. وين تهدف التكوينات إلى جمع بين علوم الحياة والعالمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مسار أكاديمي موحد، بما يتيح للطلبة اكتساب كفاءات متعددة في مجالات البيولوجيا وتحليل البيانات والبرمجة. وتعتبر الإجازة هذه اللي يشرف عليها كل من المعهد على العلوم البيولوجية التطبيقية بتونس والمعهد على الإعلامية في إطار نظام الشهادة المشتركة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، اللي تسند بصفة مشتركة بين مؤسستين تابعين لجامعة تونس المنار. المبادرة دي استجابة للحاجيات المتزايدة لقطاعات واعدة كما الصحة الرقمية، التكنولوجيا الحيوية، جنوم الفلاحة الدقيقة والبحث الطبي الحيوي، فضلا عن دعم قابلية تشغيل الخريجين في الاختصاصات العلمية اللي عندها قيمة مضافة عالية. وأكدت جامعة تونس المنار أن وحدة الإجازة هذه يندرج في إطار توجهها نحو تعزيز الابتكار البيداغوجي وترسيخ المقاربة متعددة الاختصاصات وتكييف تكوين الجامعي مع المهن المستجدة ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة. وينتظر أنه يشكل مسار هذا الجديد منصة لتكون جيل من التكوين جيل من الكفاءات القادر على توظيف البيولوجيا وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في معالجة الإشكاليات العلمية والصحية والبيئية المعاصرة. وكان هذا شعرنا في لانفو ان 3 مينوت.
0: L'info en 3 minutes.
4: 3 minutes.
3: مازلنا مواصلين معاكم شوانا مستمعينا بعد شوية لزانفو 4 و 25 دقيقة. خليكم مع الموسيقى ونرجعين نام.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذا، نمشي مع بعضنا لليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
2: في ليزانفو. اذا نبداو بالخبر هذا، ونعلنت وزارة الصحة عن نجاح اول عملية زرع كلى للاطفال بمستشفى الاطفال بشير حمزة ببسعدون، تم اجراءها البارح في انجاز طبي مهم يفتح امال جديدة لاطفال تونس ويأكد كفاءة المستشفيات العمومية. وكللت العملية بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية والشبه الطبية والتقنية والإدارية، وبفضل التجهيزات المتقدمة والمطورة بالمستشفى، وبمساندة فريق قسم امراض الكلى للاطفال قسم جراحات المسالك البولية بمستشفى شارل نيكول، وبالتنسيق المحكم مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومختلف الهيكل المداخلة في مسار التبرع والزرع. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة، وهو محل متابعة طبية دقيقة حسب نص البلاغة. في شأن صحي أيضا، وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد وأعلن أن كل مواطن تونسي باش يتحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وأوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 ألف معرف صحي، بما يمهد لإرساء إذن منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وشار في السياق ذيل قرب إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، صحتنا اللي باش تشكل فضاء رقمي موحد وآمن يمكن كل مواطن من نفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والأطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال معرف الصحي الخاص به، بما يضمن استمرارية المتابعة الطبية وتحسين التنسيق بين مختلف المدخلين في المنظومة الصحية، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية والصحية. وأكد أن الرقمنة لا تهدف إلى تعويض الطبيب أو الإطار شبه الطبي، بل تمثل أداة داعمة لعمل لهم من خلال تقريب الخدمات الصحية وتقليص أثر الحواجز الجغرافية وتسريع اتخاذ القرار الطبي وتحسين نجاعة التدخلات الصحية. فيما يتعلق بقطاع الدواء، شدد الوزير على أنه الدواء يعد من مقومات الأمن القومي، باعتبار أنه أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطن وعلى أداء المنظومة الصحية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي. قال أن الوزارة تواصل تشجيع الانتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص، واعتبر أن السيادة الصحية لا تعني الانغلاق وإنما تعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرار وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد. وقال أن الرقم باش تساهم زادة في تحسين التصرف في قطاع الدواء من خلال توفير معطيات دقيقة حول الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصحية. كما تعمل الوزارة وفق قوله على تطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحسين التصرف في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية عبر رقمنة مختلف المسارات. فيما يتعلق بالموارد البشرية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج الانتدابات المبرمجة ولعددها 4000 موطن شغل وفق مصرح بير الفرجاني، وأشار إلى أنه تم الآن استكمال نحو 50% من البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصحية والإطار بالإطارات الطبية والشبه الطبية. وقال أنه الوزارة لا تقدم صورة مثالية عن واقع القطاع الصحي، بل تدرك أنه عديدة تحديات مازالت مطروحة، من بينها طول أجل بعض المواعيد، نقص بعض الاختصاصات في عدد من الجهات، والضغط المسلط على أقسام الاستعجالي، والصعوبات المسجلة في التزود ببعض الأدوية والتجهيزات الطبية. وإذا إشكال عنا في فقرة ليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
2: بعد شوي نمشي مع بعضنا اللجندة، مازلنا مواصل معكم مشوارنا، خليكم مع لطيفة ونرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: Belgium بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: على رمفاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا لوقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة لجندا. في لجندا إذن مدينة السبيطلة تحتضن الدورة الأولى والتأسيسية للمهرجان الدولي للراب بالموقع الأثري بلجها من 8 إلى 14 أوت المقبل حسب ما فادت به وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها. تحضيرات جارية لضبط الاستعدادات اللوجستية والفنية والمالية والاتصالية للتعريف بالحدث الثقافي هذا وتوفير ظروف تنفيذه. أكدت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في على ضرورة التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية ودعم خصوصية المهرجانات لتحقيق التنوع في المواعيد الثقافية التونسية، وشددت على أهمية تشجيع المبدعين الشبان المختصين في فنون الهيب هوب بالجهة وإشراكهم في سهرات الدورة التأسيسية إلى جانب نجوم الغناء المشاركين. يستضيف مقر المعهد الفرنسي الحضارة الإسلامية في مدينة ليون الفرنسية الفيلم الروائي الطويل نوار عشية المخرجة التونسية خديجة المكشر، وين يعرض للجمهور نهار 28 جوان بداية من الساعة 3:30 مساء. باش يكون العرض متبوع بنقاش مع بطل الفيلم الياس قادري حسب ما أعلن عنه المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية على موقعه الرسمي. الجمعية التونسية الوساطة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف نظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات الوسطاء من خلال توظيف التقنيات المسرحية في تطوير مهارات التواصل وإدارة الحوار أيام 4 و5 جويلية بمقر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. ويهدف المشروع هذا لتمكين المشاركين من تطوير أدائهم المهني في مجال الوساطة، تدعيم مهاراتهم في التعامل مع النزاعات، بما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع. وهذا كان عنا في فقرة لجندا. من لجندا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعين. نشكركم إذن على نشكركم على الاستماع، نشكركم على الثقة، على وفائكم لينا ديما كي تسمعونا على 99.8 من داخل أو خارج حدود الوطن. نفكركم أنكم ديما تنجموا تواصلوا معنا سواء على 71-134-396 على 29-29-66-68 وإلا على باش فيسبوك راديو رمفام. خلونا ديما اقتراحاتكم والديديكاس امتاعكم. كان فاتتكم فقرة تحسبها صحيح مع أني سبحان نجموا ترجعوا لتفاصيلها لليوم اللي أكيد تهمكم دوما. ونشكر زادة وسام عباسي على الصور والفيديوهات، شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت. نبقى لي كيف شقولكم سيسر رواحكم وفي الأمان.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيج.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: نقيت الشهر على رام فام. رام فام يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج ستخيكشو غمدي حمالي من يوم والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بوبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
8: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تقيت الشهر على رمفم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بي

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: وعد. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تحية الشهر على نارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكتروم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقية الشهر على أرام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: ما تساويش بفارغة.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: المزيكا نون ستوب على أرام فام بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام

لك المغرب حلو برجالة لك الجديدة حلوة برجالة.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

نسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو

عالمحبة وعالإيمان عالخير وحب الأوطان عالمحبة وعالإيمان عالخير وحب الأوطان.